0: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام في كل مكان أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بالخير والمحبة والوئام. هذه إذاعة المكلا، ومنها نفتتح إرسالنا الإذاعي ليومنا الأحد 13 من شهر محرم لسنة 1448 هجرية، الموافق 28 من شهر يونيو لسنة 2026 للميلاد. البداية دائما مع خير الكلام آية عطرة من كتاب رب العالمين، حيث ننصت وإياكم خاشعين للمقرئ الشيخ طلال عبد الرحمن جواس وما سيتيسر له من سورة الرعد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون

وصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم

أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتقوا

عذاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ي

أنبئهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة

أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه

ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن

0: تثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع المقري الشيخ طلال عبد الرحمن جواس، وقد تلا علينا ما تيسر له من سورة الرعد. أجدد التحية والترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة المكلا صوت حضرموت في مستهل افتتاح إرسالنا الإذاعي ليومنا الأحد. مستمعينا، يطيب لي أن استعرض وإياكم مواد فقرات برامجنا لهذا اليوم. في 7:15 صباحا تستمعون إلى الحديث الديني للشيخ عبد الرحمن عبد الله السقاف بعنوان صدق العزيمة. في 7:30 نوفيكم بعناوين الأخبار، بعدها مباشرة تستمعون إلى حلقة من برنامج سحر الشروق. في تمام 8:00 نكون وإياكم مع البرنامج المباشر صباح الخير يا حضرموت. في تمام 9:00 نوافيكم بنشرة الأخبار الصباحية، عقب النشرة مباشرة تستمعون إلى متابعاتنا الإخبارية، ثم نكون مع طائفة الإعلانات. في 9:30 نستمع إلى حلقة من برنامج أنا أستطيع. في تمام 10:00 نستمع إياكم إلى البرنامج المباشر شكاوى على الهواء. في 11:00 ظهرا نوافيكم بعرض الأنباء، ثم نكون مع طائفة الإعلانات. عند 11:15 تستمعون إلى الحلقة 10 من المسلسل اليومي العيادة الفكاهية. بعدها نكون مع كلام سيد المرسلين تمهيدا لنقل الأذان. في 11:48 ننقل إلى حضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا. بعد ذلك نكون مع الحديث الديني للشيخ عبد الرحمن عبد الله السقاف. في 12:00 نكون مع حلقة معادة من برنامج بريد المستمعين. في 12:30

تستمعون إلى برنامج الحويف في الواحدة ظهرا وفيكم بموجز للأخبار، ثم نكون مع طائفة الإعلانات، بعدها تستمعون إلى حلقة من برنامج حضرميات، عند 1:15 نكون مع حلقة معادة من برنامج تنفس، في 1:45 تستمعون إلى برنامج كلمتين، في تمام الساعة 2 تماما نوافيكم بنشرة الأخبار الرئيسة ليومنا الأحد، عقب النشرة مباشرة تستمعون إلى متابعتنا الإخبارية، ثم نكون مع الإعلانات المقروءة والمسجلة، عند 2:30 تستمعون إلى حلقة من برنامج المجلة الرياضية، في 3:12 ننقل إلى حضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها، في 3:15 عصرا استمعونا إلى حلقة من برنامج بيت وخبر، في 3:35 نكون مع إعادة للمسلسل اليومي العيادة الفكاهية الحلقة 10، في 4 نستمع إياكم إلى إعادة لبرنامج شكاوى على الهواء، أما في 5 تستمعون إلى نشرة الأخبار المحلية، في 35 تستمعون إلى حلقة من برنامج الأمن والحياة، عند 5:55 يأتيكم برنامج مسامع ثقافية، في 6:19 ننقل إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب، في 6:50 نوافيكم بموجز ختامي لأهم الأخبار، بعدها مباشرة تستمعون إلى القرآن الكريم للمقرئ الشيخ عبد القادر حسن الجفري وما سيتيسر له من سورة المعارج، وعند 7 نختتم معكم إرسالنا بالسلام الوطني. مستمعينا الكرام، كانت تلك أبرز مواد فقرات برامجنا ليومنا الأحد 13 من شهر محرم لسنة 1448 هجرية الموافق 28 من يونيو 2026، أتمنى أن تقضوا مع برامجنا أمتع الأوقات.

0: السابعة وخمسة عشر دقيقة صباحا في استديو إذاعة المكلا. الآن مستمعينا الكرام نفتتح معكم الفترة الدينية الصباحية ونبدأها أولا بالحديث الديني للشيخ عبد الرحمن عبد الله السقاف بعنوان صدق العزيمة.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا في هذه الحلقة عن صدق العزيمة. لقد أخرج الإمام أحمد في مسنده عن نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه خاطب أصحابه وقال لهم: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات. ما هي يا رسول الله؟ قال عليه أفضل الصلاة والسلام: علمهم دعاء يسمى هذا الدعاء بدعاء الكنوز. قال لهم: قولوا: اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، ونسألك عزيمة الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. إذا تأملنا هذا الدعاء النبوي فموضع الشاهد منه أنه طلب من أن الله، أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذا الدعاء هو كنز، وكل فقرة من فقرات هذا الدعاء هي كنز من الكنوز. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبرنا أن نطلب من الله تعالى أن نسأله عز وجل عزيمة الرشد، وهذه هي صدق العزيمة، أن تكون صادقا في عزيمتك، أن تكون قوي العزيمة، أن تكون همتك قوية. وهذا هو الذي طلبه الإسلام منا. إن الله أمرنا بالمشي في مناكب هذه الأرض، أمرنا بالسعي، أمرنا بالجد، أمرنا بالعمل. منح الله كل إنسان عقلا راشدا، منحه فكرا ثاقبا، زوده بالعلم وبالعقل، ويسر له أسباب الكرامة والعزة. ولهذا لقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين أصدق الصادقين معلمنا ومرشدنا صلوات ربي وسلامه عليه. إذا أراد المسلم أن يكون سعيدا في حياته فينبغي أن يكون صادق العزيمة قوي الهمة. لا ينبغي لك أن تتكاسل، لا ينبغي لك أن تتكاسل عن عمل صالح، لا ينبغي لك أن تتكاسل عن أداء الصلاة في وقتها. كيف تتكاسل عن أداء الصلاة في وقتها والحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يقول حينما سئل عن أفضل الأعمال قال: الصلاة لوقتها. كيف تتأخر وتتكاسل عن أعمال صالحة أنت قادر عليها؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال، وكررها 7 مرات: بادروا بالأعمال. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغية، أو مرضا مجهزا، أو مرضا مفسدا، أو الموت فشر غائب ينتظر. اغتنم صحتك قبل أن يأتيك المرض، اغتنم المال قبل أن تكون فقيرا، اغتنم وجودك في الحياة قبل أن يفجأك الموت وتندم ندامة لا قبل لك بها. إذن عليك أن تبادر بالأعمال الصالحة، والمبادرة بالأعمال الصالحة هي صدق العزيمة، تكون صادقا في عزيمتك قوي العزيمة. وهكذا كان الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، وجد شيئا من الصدقة كره أن يؤخره، عليه أفضل الصلاة والسلام. أيها المستمعون الأكارم، من نقول من أراد أن ينال مراتب الكمال، من أراد أن يبلغ من الرفعة والشرف ما بلغ عظماء الرجال، فليضع نفسه دائما في مواضع الجد في مسالك العمل، ليجاهد في هذه الدنيا مزودا نفسه بخلق الاحتمال، بالحلم، بالجهاد، بالثبات، بالصبر، وسيحل لك ما وعدك الله سبحانه وتعالى من الاستخلاف في الأرض. لو كنا صادقين في عزيمتنا، أقوياء ثابتين، لما قدر علينا أحد. ينبغي أن يتحلى المسلم بصدق العزيمة. وأقول أن صدق العزيمة لا بد له من أمرين: الأمر الأول الصبر، والأمر الثاني التقوى. وبالصبر والتقوى تنال سائر الأمور، ويحصل الإنسان على سائر مراداته. يقول الله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الله يخبرنا بأننا سنبتلى في أموالنا وسنبتلى في أنفسنا، وهذا هو الحاصل في هذه الأزمان. ونسمع من الكفار أذى كثيرا، نسمع من الذين أوتوا الكتاب أذى كثيرا. ما المطلوب منا؟ المطلوب منك لكي تكون صادق العزيمة أن تكون صابرا، وصابرا وأن تكون متقيا. الصبر على درجات، تكون صابرا عن المعصية، وهذا هو أعلى درجات الصبر، أن تصبر عن المعصية، وأن تصبر على أداء الطاعة، وأن تصبر على المصائب. إذا اجتمعت هذه الأمور نلت خيرا كثيرا، ونلت الخير الكثير، ونلت صدق العزيمة. إذن خلاصة الكلام أيها الإخوة الكرام، أن الاستمساك بتعاليم ديننا وإرشادات كتاب ربنا، وتخلقنا بأخلاق رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، هو سبب فلاحنا ونجاحنا وفوزنا في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

رؤية جديدة تعود لكم إذاعة المكلة بحلة متجددة مع باقة برامجية منوعة وهادفة. تابعونا على الترددات التالية على موجات الاف ام 87.7 و 98.5 ميجا هيرتز، وعلى رابط الانترنت muk-fm.com. مع إذاعة المكلة استمع واستمتع.

0: المستمعون الكرام، طاب صباحكم بكل خير. من إذاعة المكلا نحييكم ونقدم إلى حضراتكم عناوين السابعة والنصف. رئيس مجلس القيادة يعزي بوفاة المناضل عبد الله الغيثي. عضو مجلس القيادة العرادة يلتقي وزير الإعلام ويؤكد أهمية توحيد الخطاب الإعلامي. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يطلع على تحضيرات عقد المؤتمر الطبي الدولي الخامس ويؤكد دعم جهود الارتقاء بالتعليم الطبي بحضرموت. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج عدد من الدورات التخصصية التابعة لهيئة العمليات. المدير التنفيذي لشركة صافر يبحث مع بعثة الاتحاد الأوروبي تعزيز الشراكة ودعم تطوير قطاع الطاقة. وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء يشهد الحلقة العلمية الحياة العلمية والثقافية في مدرسة حضرموت. اختتام المعرض الفني التوعوي من خطر المخدرات بمدينة المكلا. مستمعينا، من إذاعة المكلا صوت حضرموت، قدمت إلى حضراتكم عناوين الأخبار ليومنا الأحد. تفاصيل أوفى لتلك العناوين في سياق نشرة التاسعة بحول الله تعالى.
1: يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المكلا تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بنبوع.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيات طيبات مباركات نزفها إليكم مع هذا الصباح الجميل، ونقدم لكم هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا وبرنامجكم.

شخصية الإنسان المسلم تتنافى مع الزور والكذب، كما تتنافى شخصية الإنسان المسلم مع كل ما يغر الصدور ويلهب جدوة الشر بين الناس، أو ما يفرق بين الناس بغية إشعال الشحناء من خلال الظهور بوجهين مختلفين. يقول الرسول الكريم عليه أفضل صلاة وأتم التسليم: تجد من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. نعم أيها المستمعون الأكارم، في ظلال الصدق

هناك بعض الناس الذين تكون لهم مبادئ نظيفة، وهم من الأشخاص الذين يتلونون ويريدون العيش بالعديد من الوجوه. وفي هذا المنحى سمع الثائر المناظر العربي الكبير سعد زغلول أحدهم يطعن في بعض الأشخاص الذين تنقلوا بين الأحزاب، فقال لمن حوله: إنني أرى أن هؤلاء من أصحاب المبادئ النظيفة. عندها دهش الحاضرون وسألوا سعد زغلول: وكيف ذلك؟ ولماذا هم من أصحاب المبادئ النظيفة؟ فأجاب:

كلمات شاعرات بآمال صادقة. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجع للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلأن رددت فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. حاشا لجودك، حاشا لجودك أن تقنط عاصياً.

صادقات. مستمعين الأعزاء، بعض البشر نرى العجب في سلوكهم، يحبوننا متى شاءوا وينسوننا متى شاءوا ويشتاقون إلينا على مزاجهم. وفوق هذا كله وبعد هذا السلوك العجيب لا يريدون منا أن نتغير، فهل هذا معقول؟ مستمعي العزيز، إذا رأيت صديقك يصادق عدوك فاعلم أن الاثنين أعداؤك، أحدهما جهرا والآخر سرا. مستمعي العزيز، الاحترام تربية وليس ضعفا، والاعتذار خلق وليس مذلة. يا سلام على هذه الكلمات. مستمعي الكريم، بعض البشر يحفرون عيوبك على النحاس ويكتبون فضائلك على الماء، فكيف تتعامل معه؟ مجرد سؤال. مستمعي العزيز، لا تندم على فراق أحد، من يريدك سيبقى بجانبك، ومن تحلو له الحياة بدونك فتمنى له فرصة سعيدة.

التحية والترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة المكلا. مستمعينا في تمام الساعة 8 تستمعون إلى البرنامج المباشر صباح الخير يا حضرموت. إلى ذلكم الموعد نستمع إياكم إلى أغنيتين. في الأولى تغني أمل عرفة وفهد يكن صباح الخير، ومن ثم نستمع إلى أبو بكر سالم بالفقيه في أغنية سلام يا أحباب قلبي.

بشير الصباح يولد للحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة وفي كل صباح مشرق. إذاعة المكلا تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حضرموت.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة في كل مكان، أتينا لكم من جديد في هذا الصباح الجديد ومع بداية هذا الأسبوع مع الأجواء الجميلة التي شهدتها بعض المناطق في حضرموت وخارج محافظة حضرموت من أجواء الأمطار الجميلة التي شهدتها تلك المناطق، وأيضا في تحسن الأجواء هنا في المكلا وفي مختلف مناطق ساحل حضرموت. فبشارات قادمة إن شاء الله بأجواء جميلة، أجواء رائعة تشهدها حضرموت، خصوصا نحن مقبلون على فصل الخريف، وما أدراكم ما فصل الخريف بأيامه الجميلة ولياليه الحسنة. فنحن دائما معكم في هذه الصباحات الجميلة عبر أثير إذاعة المكلا في صباح الخير يا حضرموت.
1: كل صباح نقول لكم تفاءلوا أن قدم الصباح وصافحوه وابتسموا له، وتفاءلوا أن اليوم أفضل من الأمس وأن ما يجري في اليوم أفضل من ما جرى في الأمس. وعدنا لكم في موعدنا لنقول لكم بكل إبارة الود والمحبة أينما كنتم. صباح الخير وصباحاتك كلها أجمل يا حضرموت.
0: ومع هذا الصباح الجميل نبعث لكم بتحايانا
1: من الإعداد والتقديم الزميل محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر،
0: تشاركني تقديم الزميلة أروى بن يزيد،
1: ويرافقنا من الهندسة الصوتية الزميل سالم بلقتي.

0: إشراقة الصباح.
1: عزيزي المستمع،
0: عزيزتي المستمعة،
1: اليوم يصدر الستار عن انتهاء اختبارات الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي.
0: وبانتهاء اختبارات الثانوية العامة يصدر أيضا الستار عن انتهاء العام الدراسي 2025-2026.
1: لقد انتهى العام الدراسي بكل إيجابياته وسلبياته، وخاض من خلاله أبنائنا الطلبة والطالبات مخاضا عسيرا انتهى بهذه الاختبارات التي تأخرت إلى اليوم.
0: لذلك نأمل من الجهات المختصة التحضير المبكر للعام الدراسي القادم 2026-2027 ونتلافي السلبيات التي أثرت على العملية التعليمية ووضع الحلول المناسبة لها.
1: نعم نعم، الكل عليه أن يعملوا ويساهموا في عملية التعليم ويبني جيلا متسلحا بالعلم والمعرفة.
0: هذا ما نصب إليه جميعا من أجل أبنائنا الطلبة والطالبات.

0: صباح الخير يا حضرموس، صباح المحبة لكل من يستمع إلينا في كل وقت من هذا البرنامج. معكم نحن وأنتم معنا، كونوا بإذن الله تعالى، ومع مثل شعبي آخر حضرمي ويقول اليوم يا أروى.
1: نعم، مثل اليوم يقول المعلم في خميسه.
0: المعلم في خميسه، وأيضا بعضهم يقولون إيش؟
1: كل معلم في خميسه.
0: كل معلم في خميسه. هذا المثل يا أروى يضرب للشخص الذي همه قبض الأجرة.
1: نعم، غير مبالٍ بجودة العمل.
0: يعني يبغى العدي بس.
1: يعني يبغى آخر شيء بيقبض بس.
0: بيقبض بس. والجودة ما هم.
1: مش مهم. المهم إنه إيش، إنه ينتظر اليوم اللي بيسلم فيه مرتبه. طبعا المعلم كانوا يستلمون يوم الخميس.
0: يوم الخميس.
1: المعلم في خميس. معلم البناء مش معلم المدرسة.
0: نعم، المعلم البناء يعني يوم الخميس يقبض أجرته.
1: يقبض أجرته.
0: أسبوع كامل.
1: حق أسبوع، فهو ينتظر بفارغ الصبر.
0: يوم الخميس هذا.
1: أيوة. بغض النظر عن أنجز بشكل كبير أو مش حاله،
0: أبدع في عمله، في
1: نعم أتقنه أو لا، المهم ما يستلم أي يوم الخميس.
0: يعني السترة قامت ريوة أو معوية
1: والرشة ريضة ولا من هي
0: المهم
1: المهم الخميس عنده يجي
0: نعم.
1: في خميسه.

0: صباح الخير يا حضرموت مستمعين الأعزاء. الآن مع جولة في الصحافة المحلية، نبقى مع صحيفة 14 من أكتوبر اليومية الصادرة في العاصمة المؤقتة عدن. وهذا الصباح صدرت الصحيفة ونستعرض أبرز العناوين. الصفحة الأولى
1: من هذا العنوان: الخدمة المدنية إصدار تعاميم صرف العلاوات السنوية المستحقة وزيادة الرواتب بنسبة 20%.
0: الرئيس العليمي يوجه بتشكيل لجنة تحقيق عليا في اغتيال مراسل قناتي العربية والحدث.
1: رئيس مجلس القيادة يهنئ باليوم الوطني في سلوفينيا وكرواتيا وبذكرى استقلال جيبوتي.
0: التقى أسرة الرئيس السابق عبد الرب منصور هادي الفريق الصبيحي المشير هادي من أبرز رجالات الدولة وتحمل مسؤوليته الوطنية في ظروف استثنائية.
1: المحرم يؤكد دعم تمكين السلطات المحلية وتعزيز الحوكمة اللامركزية.
0: وجه بسرعة التحقيق في مقتل الصحفي عيضة الخنبشي، استهداف الصحفيين يمثل اعتداء سافرا على حرية الإعلام والحقيقة.
1: أكد أهمية توحيد الخطاب الإعلامي. العرادة: توحيد الخطاب الإعلامي يعكس المسؤولية الوطنية ويسهم في دعم مؤسسات الدولة. والإرياني: معضونة في تنفيذ برنامج تطوير الخطاب الإعلامي الرسمي وتعزيز التنسيق في مختلف بين مختلف المؤسسات الإعلامية.
0: تابع حادث اغتيال الصحفي محمد عيضة رئيس الوزراء تشكيل اللجنة العليا للمناقصات يعزز مسار الإصلاح الشامل والحوكمة الرشيدة.
1: وإلى الصفحة الثانية من صحيفة 14 من أكتوبر الصادرة هذا الصباح في العاصمة المؤقتة عدن، وهي صفحة شؤون محلية، فيها جملة من العناوين، منها: رئيس مجلس القيادة يعزي بوفاة المناضل عبدالله الغيثي.
0: لدى استقباله سفيري الاتحاد الأوروبي وهولندا ووزير الدفاع، العرادة نثمن مواقف الاتحاد الأوروبي وهولندا ودورهما الفاعل في دعم برامج التنمية.
1: تعزيز التنسيق بين المكونات العسكرية يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار.
0: المؤسسة العسكرية الركيزة الأساسية في حماية الوطن والدفاع عن سيادته.
1: الدكتور عبدالله العليم يعزي بوفاة الدكتور عبدالله مبارك الغيثي.
0: زار مقر مشروع مسام في مأرب الإرياني، يجتمع بقيادة قناة سبا ويؤكد دور الإعلام في دعم برنامج الإصلاحات وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
1: وفي الصفحة الثالثة من صحيفة 14 من أكتوبر صفحة قراءات: الدكتور أبو بكر السقاف، حين تكون المعركة مع المسافات الفاصلة بين الوعي الذاتي والحضارة.
0: النزعة العدوانية في ممارسة العمل السياسي ليست غريبة عن تركيبة البناء العقائدي الذي تكون في وعي من يحكم.
1: عندما يصبح اغتيال المجتمع المدني فرضية مقدسة ومن واجبات القوى الظلامية، كتبه نجمي عبد المجيد.
0: ونذهب الآن إلى الصفحة الأخيرة من صحيفة 14 من أكتوبر الصادر هذا الصباح في العاصمة المؤقتة عدن، ونقرأ هذه العناوين: القاضي نورا سيادة القانون على المحق، وندعو إلى تحرك عاجل لحماية المجتمع من الفوضى والانتهاكات.
1: وسط حضور جماهير كبير، نجاح العرض الثاني لمسرحية للخلف در بعدن.
0: ضبط دكتور صيدلاني يروج لحبوب مخدرة ومحرمة قانونيا بالمنصورة.
1: وفي محطات: كتب نبيل غالب عيضة شهيد الكلمة في زمن الغدر.
0: وأيضا في عمود للمستشار سالم سلمان: الحوار الجنوبي من وحدة الوجدان إلى صناعة المستقبل.
1: وفي عمود يوميات كتب محمد حمودة الشدادي: العلاوات والتسويات الوظيفية بين حل قانوني وواقع اقتصادي فرضها.
0: نعم، كانت هذه أبرز عناوين صحيفة 14 من أكتوبر الصادرة هذا الصباح في العاصمة المؤقتة عدن.

0: الخير يا حضرموت، نرحب بكم مستمعينا الكرام الى المركز الوطني للارصاد الجويه، وهناك ينتظرنا الزميل الراصد الجوي صلاح العبثاني ليطلعنا على مستجدات الطقس والنشره الجويه. اسعد الله صباحك صلاح.
1: اهلا وسهلا صباح
0: النور. نعم المايك معك الان، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أستاذ المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحييكم عبر أثير إذاعة المكلم مقدما لحضراتكم النشرة الجوية في المنطقة. فهذا حالي يتوقع أن تكون الأجواء على المناطق الساحلية دائما جزئيا حارة ورطبة، احتمال وقوع امطار متفرقه على اجزاء من الساحل الجنوبي والشرقي والخليج فتره، والرياح نشطه تتراوح سرعتها بين 20 إلى 30 عقبة على الساحل الجنوبي والشرقي والخليج فتره يوم الخميس بالنسبه. ايضا صحوه الى غائمة جزئيا على المرتفعات الجبليه تتحول تدريجيا الى الغائمة خلال فتره ما بعد الغيمه.
0: شكرا جزيلا لك.

0: صباح الخير يا حضرموت، وإلى وادي حضرموت نذهب، وهناك ترأس المدير العام لمديرية سيئون الأستاذ محمد عوض العامري خلال اليومين الماضيين اجتماعا ضم الجهات ذات العلاقة لمناقشة آلية تنظيم وترتيب عمل وسائل النقل التوك توك بوسط سوق مدينة سيئون والحد من الاختناقات المرورية التي يشهدها السوق التجاري بالمدينة.
1: نعم، سوق سيئون الاجتماع خرج بقرار منع دخول مركوبات التوك توك إلى وسط سوق سيئون وسوق النساء نظرا لما تشكله من اختناقات مرورية وتأثيرات سلبية على حركة السير، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار. الزميل صالح محمد مراسلنا في حاضرة الوادي والصحراء مدينة سيئون معنا الآن على الخط الآخر من الهاتف ليوافينا بالتفاصيل. صباح الخير زميلي صالح.
2: صباح النور والسرور أستاذ محمد، كل الزملاء في هذا البرنامج المباشر. صباح الخير يا حضرموت. طبعا مدينة سيئون هي عاصمة وادي حضرموت، وهناك العديد من المرتدين على هذه المدينة وأسواقها. سوق سيئون يعتبر النواة الرئيسية لكل أبناء وادي حضرموت من المحافظات الأخرى. طبعا مدير عام مديرية سيئون رئيس المجلس المحلي الأستاذ محمد عوض العامري أجرى قرارا بمنع دخول التوك توك إلى السوق العام بمدينة سيئون وسوق النساء. وفي الاجتماع الذي ضم عدد من الجهات المختصة، الشرطة وكذلك المرور وعقال الحراس وكذلك أيضا المختصين، نوقش هذا الوضع الخاص بعدم دخول التوك توك إلى السوق العام للمدينة وسوق النساء. واتخذ القرار من قبل مدير عام المديرية بعدم دخولها، وذلك بالزحمة التي توجد في السوق العام. وطبعا التوك توك يقوم بالعديد من تسبب العديد من الفوضى داخل السوق. لذا توجه مدير عام المديرية بهذا القرار بمنع تلك التوك توك لدخولها إلى السوق العام وسوق النساء خاصة. وهذا أبدأ ارتياح كبير من قبل مواطني المدينة وكافة المرتدين على السوق العام، وذلك لانسياب الحركة المرورية في داخل السوق، وكذلك أيضا عدم عمل الفوضى من قبل التوك توك الذين يرتدونه عدد من المواطنين. وطبعا هذا القرار يعني نفذ، وهناك إجراءات تتبع لهذا القرار. الشيخ صالح الزعري عاقل السوق العام في مدينة سيئون تحدث للبرنامج حول هذه اللفتة الرائعة التي قام بها مدير عام المديرية، وأيد هذه اللفتة التي كانت لها ردود أفعال من قبل كافة المواطنين والمرتدين على السوق العام. وبدأ الشيخ صالح السعري يتحدث للبرنامج قائلا:
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. في البداية نشكر إذاعة المكلا ببرنامج صباح الخير يا حضرموت على اهتمامهم على القضايا هذه اللي هي تشكل عبو على البلاد وتشكل ضيق، ونعتبر ان القضية هذه قضية مهمة ومتابعتها متابعة مهمة جدا يعني. ونشكر بالأخص السلطة المحلية ممثلة بالأستاذ محمد عوض العامري، هو الذي ألح ان البلاد هذه تكون حركتها سلسه، لاننا عندنا سوق سيئون سوق ضيق، ما فيه مجال ان احنا نطرح مركبات فوق المركبات، والمركبات هذه حديثة تعتبر التوك توك. وسوق النساء برضه يعني معنا كلها 5 متر في 100 متر او 50 متر، ما يجوز ان احنا ندخل حاجات مثل هذه. ليه؟ لان السوق ترتديه نسوان كلهم نسوان، ونحن الان نتابع ان احنا الان برضه وقوف السيارات داخل السوق يكون سوق فاضي، والسوق لما يكون فاضي تكون متعة التسوق سلسه للكلام هذا. والحقيقة الأستاذ محمد قراره كان قرار شجاع بالنسبة للتوقيف التيك توك عن سوق النساء وسوق السيئون العام. والحمد لله أن البلد في الخارج واسعة، من بيأخذ طريقه إلى السعيل، بيأخذ طريقه إلى مريم، بيأخذ طريقه إلى الشيشان، من بيأخذ طريقه إلى أي مكان. أنا جلست مع عدة أشخاص من أصحاب التيك توك، قالوا نحن الحمد لله نعيش من غير السوق، شغلنا من أحسن ما يكون مضبوط. وهذا قرار شجاع بالنسبة للأستاذ محمد عوض العامري، ونحن في صفه موجودين في كل كبيرة وصغيرة إن شاء الله. وشكرا بالنسبة لكم، جزاكم الله خير متابعتكم الجهود هذه، جهود جبارة صراحة. ونشكر نكرر شكرنا للأستاذ محمد عوض جهوده الجبارة ومتابعته لاهتمامه سوق سيئون، ومتابعته لصالح رجب الصيعري عاقل سوق سيئون العام.

مخلوق ما استلمنا رسائل ما خليتو تكتبون او شاذ الحب مكنون لا تبيعون قلبي

0: صباح الخير يا حضرموت. ونذهب إلى روكوب، حيث هو تمكن مركز شرطة روكوب يوم أمس الأول الجمعة من ضبط 12 دراجة نارية وإيقاف عدد من سائقيها بعد تورطهم في ممارسة سباقات متهورة على الشارع العام المؤدي إلى المطار مطار الريان ومدينة الشحر، في مخالفة صريحة لأنظمة وقوانين المرور، وبما يشكل تهديدا مباشرا لسلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.
1: نعم مستمعين، وجاءت عملية ضبط في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تشهدها الأجهزة الأمنية للحد من الظواهر والسلوكيات السلبية التي تهدد الأمن والسلامة العامة، حيث رصدت الفرقة الأمنية قيام مجموعة من الشباب بقيادة دراجاتهم النارية بسرعات عالية وبطريقة استهتارية، وهذا الأمر التي كانت من الأسباب في حوادث مرورية. عن هذه العملية معنا الآن على الطرف الآخر من الهاتف الرائد وسيم سالم التميمي، مدير مركز شرطة روكب. رائد وسيم، صباح الخير.
2: صباح النور أستاذ.
1: عملية رائعة نفذتوها في مركز شرطة روكب بضبط هؤلاء الشباب الذين نقول هداهم الله وهم يستهترون بحياتهم وحياة المواطنين، فكيف جاءت عملية الضبط لهؤلاء الشباب؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. بداية صبحكم الله بالخير وشكرا على الاستضافة. بالنسبة للحملة الأمنية للدراجات النارية، وردت إلينا معلومات من مصادرنا تفيد قيام مجموعة من الشباب يقومون بتنظيم سباقات للدراجات النارية في منطقة فلوك باتجاه منطقة الريان ومنطقة الشحير، بعد ان كان في مناطق اخرى من الريان او من منطقه غرب المكلا بقوه، فانتقلت الى شرق المكلا، وكل فتره تنتقل من مكان الى مكان اخر. بعد موت تلك المعلومات تم التنسيق والترتيب لعمل مهمه وتجهيز قوه امنيه من مركز شرطه روكب، وبعدها تم التحرك مع القوه الامنيه الى موقع الشباب، ونتج عن ذلك انه حيث اسفرت العمليه عن ضبط عدد 12 دراجه ناريه من مالكيتها من المشاركين طبعا في السباق، والغريب انها تبين ان غالبيه المشاركين في سباق الدراجات الناريه او ما يعرف بعروض الموت هم من صغار السن، يعني تتراوح اعمارهم ما بين 12 الى 18 سنه. بالنسبة للإجراءات المتخذة، تم حجز مالكية الدراجات النارية طبعا لحوالي ليلة من، وتم أيضا التواصل مع أولياء أمورهم للحضور إلى مركز الشرطة. طبعا أغلب أولياء الأمور لا يعلموا بهذا الشيء بما يفعله أبنائهم في مثل هذه الأوقات، وتم إشعارهم التواصل معهم بالحضور إلى مركز الشرطة وإبلاغهم بما فعل أبنائهم من هذه العادات الدخيلة والعادات السيئة، وبعدها تم الإفراج عن المشاركين بحكم أنهم صغار السن، تم الإفراج عنهم بضمانة بحضور أولياء أمورهم، بعد أخذ تعهدات عليهم من سباقات صفية بعدم الخوض بهذه السباقات والعودة إليها، وأيضا تم التحفظ على الدراجات النارية في مركز الشرطة، وتم رفع الى القيادة الامنية للنظر في اي عقوبات اخرى من شأنها انها تخفف من تنظيم هذه السباقات او بما يسمى بعروض الموت.
0: نعم رائد وسيم، أشرت في حديثك أن أولياء الأمور لا يعلمون أو قالوا أنهم لا يعلمون ما يجري من أولادهم في الطرقات، لكن شراء الدراجات النارية لبعض صغار السن أو ترك مفاتيح الدراجات النارية لبعض صغار السن، ألا يكون ذلك خطرا عليهم أيضا؟
2: نعم هذا خطر كبير، فمن المفترض على أولياء الأمور ألا يعطوا أولادهم خطة صغار السن من سن 18 وما تحت، ألا يعطونهم مثل هذه الدراجات النارية، وعلى الأقل اذا كان في سن كبير نوعا ما انهم يراقبوهم اين يذهبوا خاصه في اوقات الاجازه. طبعا تنظيم هذه السباقات غالبا ما تكون في اوقات الاجازه في ايام الجمعه عقب الجمعه وايضا في المناسبات الرسميه في المحافظه في موسم البلده. طبعا نشوف هذه الامور تكثر عندنا في الاعياد في شهر رمضان فجر شهر رمضان وهم يستغلوا هذه المناسبه لعمل هذه العروض. ونتمنى من اولياء الامور مراقبه اولادهم في هذا الشيء لان هذه الامور توصل لصاحبها الى ما لا يحمل افضل.
1: نعم، بالنسبة للدراجات فندم وسيم اشترت بأنها لا زالت محجوزة لديكم في المركز؟
2: نعم نعم لا زالت الدراجات محجوزة عندنا ورفعنا بذلك إلى القيادة الأمنية بإدارة أمن مديرية المكلا وإدارة الأمن بالمحافظة للنظر وفرض عقوبات رائد عافية حقهم لأن لا يوجد قانون هناك واضح في مثل هذه الأمور. لكن نحن سوف نتخذ أمور أو عقوبات شديدة من ضمنها حجز الدراجات لفترة طويلة من الزمن وفرض ممكن فرض غرامات مالية لأجل حماية أولادنا في الأول والأخير.
0: نعم رائد وسيم، نشاهد بين الفينة والفينة في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع صراحة مرعبة نقول مخيفة جدا لبعض الأطفال أو بعض الصغار السن وهم يقومون باستعراضات على الدراجات ما أدى إلى وفاة البعض في المرات في فترات الماضية. فما هي كلمتك لأولياء الأمور بالذات للأمهات حتى يحافظنا على أبنائهن؟
2: نعم بالفترة الأخيرة من خلال إحصائيات المرور إحصائيات إدارة الأمن توجد إصابات كثيرة بسبب سباقات الموت هذه وأيضا في وفيات كثيرة. فنرجو من أولياء الأمور النصح لأولادهم ومتابعتهم أول بأول. أيضا إذا وجدت أو إذا تم حجز أي دراجة أو أي من الأشخاص هؤلاء السابقين فالمفترض أن ولي أمره يقوم بمحاسبته ومحاسبته. ونتمنى أيضا من الجهات الأمنية والجهات القضائية فرض عقوبات رادعة على هؤلاء الأشخاص أن هؤلاء الأشخاص هم أولادنا وبلدات جهودنا. ونتمنى أن تنتهي هذه الأمور بأسرع وقت ممكن بإذن الله.
1: نعم، أنتم في نطاق اختصاصكم هذه المنطقة من روكوب إلى الريان إلى الشحير، هل هناك من مناطق أخرى مثلا يقومون بهذه الاستعراضات في أي شوارع مثلا داخلية في بويش أو في غيرها من المناطق؟
2: نعم نحن في نطاق اختصاصنا طبعا نحن من جولة الريان إلى منطقة المحاوص ومن روكوب إلى الجبلية أو مقعد الجبلية. نحن نادر السباقات هذه نادرة عندنا بس زي ما قلت لك تكون في أوقات محددة في أوقات الإجازات وكذا غالبا ما تكون في الشارع العام من منطقة فلوك إلى جولة الريان وأيضا في منطقة في شارع 60 في روكو غالبا ما تكون السباقات موجودة فيها لكن حكينا من هذا الشيء.
1: نعم نتمنى من أولياء الأمور وأيضا من شبابنا بأن يعوا إلى هذه المخاطر المحدقة بحياتهم لأن مثل ما أشرنا هناك كثير من الوفيات بسبب هذه السباقات وهذه الاستعراضات البهلوانية التي لا نجدي الخير بل نفقد فلذات أكبادنا. فما هي كلمتك الأخيرة فندم وسيم؟
2: كلمتي الأخيرة أتمنى من أولياء الأمور زي ما قلت من قبل متابعة أبنائهم أول بأول ومن أعطاء ابن دراجة نارية يتجلاه ويتابعه أول بأول وحفاظا على أولادهم وحفاظا على المجتمع بشكل عام لأن برضو المضرة ما تكون على نفس المتهم وبل المضرة على الآخرين. طبعا أتمنى من الجميع الاهتمام بهذا الشيء سواء الآباء أو تواصل الاجتماعي أو إعلام الدولة فهذا شيء طيب. وأتمنى إن شاء الله أن تجي هذه الأمور في مناطق الكذب بشكل عام ونحن هدفنا نحن وحماية أرواح أولادنا المقام الأول وفرض النظام والقانون والحد من هذه السلوكيات الدخيلة علينا. نعم. ونتمنى توفيق للجميع إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا رائد وسيم سالم التميمي مدير مركز شرطة الرقب على هذه الجهود التي تبذلونها في ضبط مثل هؤلاء والناحية الأمنية بشكل عام. فأنتم يشهد لكم الجميع بمواقفكم تجاه مدينتنا مدينة المكلا وأمن حضرموت. شكرا لك.
2: حياكم الله. شكرا جزيلا.

0: صباح الخير يا حضرمانت، ونذهب مجددا إلى وادي حضرمانت، لكن إلى رمانة الوادي، إلى مدينة أو مديرية القطن، حيث دشن صباح يوم أمس العمل الرسمي في سوق العسل المركزي بمدينة القطن في خطوة تعد محطة مهمة لدعم تجارة العسل الحضرمي وتنشيط الحركة الاقتصادية في مدينة القطن وحضرموت بشكل عام.
1: ويأتي تدشين سوق العسل المركزي في إطار الجهود الرامية إلى دعم القطاعات الإنتاجية المحلية وتحفيز النشاط الاقتصادي، بما يسهم في خلق فرص تجارية واستثمارية جديدة ويخدم المنتجين والتجار والمستهلكين على حد سواء. الزميل خالد بالحاج مراسلنا في مديرية القطن حضر فعالية التدشين ويصفها لنا الآن عبر الهاتف. صباح الخير زميلي خالد.
2: زميل محمد وعزيز وكالة الزملاء في استديوهات إذاعة المكان الحريري وكالة المستمعين في ربوع ذات الحريري.
1: نعم، أمس رسميا دشن العمل في سوق العسل، فهل لك أن تصف لنا هذا التدشين؟
2: نعم، سوق العسل المركزي بمدينة القطن وهو سوق مركزي وتجاري كبير في محافظة في أمن الجمهورية، تم افتتاحه مسبقا يعني في فترات سابقة وقبل 6 شهور لتجهيز وإعداد استكمال الترتيبات والتجهيزات من أجهزة ومن كادر وظيفي، وتم يعني التدشين قبل فترة. التدشين كان هناك جزئي، بدأ أصحاب الحالة التجارية لأخذ محلاتهم، ولكن يوم أمس هو يعتبر التدشين الرسمي لاستكمال كافة تجار العسل الذين تم استيعابهم في هذا السوق، وما نحاول نحو 18 محل تجاري من كبار تجار العسل في المحافظة، وتم إدراجهم داخل السوق ليتم العمل رسميا يعني في السوق لعرض منتجاتهم وبيعها بطريقة قانونية ورسمية أو بطريقة صحية عبر المختبرات الصحية الموجودة داخل المركز بعد ما سكروا التراكات الترتيبات والتجهيزات. أيضا هناك لا تزال هناك أمور أخرى لازم إن شاء الله في المستقبل، هناك على استكمال بعض التجهيزات للمختبرات لإكتمال رسميا، ولكن عموما كافة التجار الجملة تجار العسل وتجارة العسل يوم عام تدخلوا يعني إلى هذا السوق وتم استيعابه بمواضيعهم وترتيب أمورهم ليبدأ العمل رسميا من هناك، بدل أن كان هناك سوق عسل آخر داخل المدينة وسوق يعني شعبي يعني. الآن أصبح السوق الرسمي تحت إشراف السلطة، تحت إشراف المنظم والسلامة المهنية وأمور فنية يكون يشرف عليها هذا المركز. المدير التنفيذي للسوق العسل المركزي الدكتور سعيد جمعان مسعود أدلنا بتصريح حول التدشين وأيضا حول خططه المستقبلية قال فيه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، معكم سعيد جمعان مسعود المدير التنفيذي لمركز تجاري العسل. نتكلم اليوم عن أول أيام التدشين الرسمي لعمل جميع المحلات داخل سوق العسل الذي تكون من 18 محل و12 باترينة عرض. اليوم تم تشغيلها كاملة وبطاقة تشغيلية مكتملة، وبهذا يكون المول قد تم تشغيله بعد أن تم عمل له ديكور لكل المحلات وأيضا عمل تكييف مركزي لكل المحلات، وبهذا يكون الانطلاقة الرسمية للمركز التجاري للعسل. ونتكلم أيضا عن خطة المستقبلية للمركز التي تشمل استكمال عمل المختبر الذي سوف يستكمل خلال الأسبوع القادم بالتدريب على بقية الأجهزة الحديثة، جهاز الـ HVLC وجهاز الـ GCMS الخاصات بفحص العسل. وأيضا مستقبلا سوف يتم خطط مستقبلية أخرى أن احنا نعمل على تحريز العسل بعد فحصه، وهذا يكون المركز قد اكتملت مهمته بالكامل.
4: خلوني على

0: صباح الخير يا حضرموت، ونستعرض على حضراتكم سمعنا الكرام مواقيت الصلوات حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها لهذا اليوم.
1: يؤذن لصلاة الظهر عند 11:48،
0: ويؤذن لصلاة العصر عند 3:12،
1: أذان صلاة المغرب في 6:19،
0: وأذان صلاة العشاء عند 7:31،
1: أذان الفجر يوم الغد إن شاء الله في 3:57،
0: الشروق ليوم الغد بمشيئة الله تعالى يكون عند 5:16، وتبدأ صلاة الشروق عند 5:32.
1: إذن أتينا إلى ختام حلقة اليوم من صباح الخير يا حضر.
0: سؤال بصحبتكم من الأعداد والتقديم الزميل محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر،
1: شاركتني التقديم الزميلة أروى بيزيد،
0: رافقنا من الهندسة الصوتية الزميل سالم بلقدي.
1: إلى اللقاء.

0: التاسعة تماما في المكلا.
1: السلام سيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار الصباحية لهذا اليوم الأحد أبدأها بالعناوين. بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس مجلس القيادة يعزي بوفاة المناضل عبد الله الغيثي. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يطلع على تحضيرات عقد المؤتمر الطبي الدولي الخامس ويؤكد دعم جهود الارتقاء بالتعليم الطبي بحضرموت. المدير التنفيذي لشركة صافر يبحث مع بعثة الاتحاد الأوروبي تعزيز الشراكة ودعم تطوير قطاع الطاقة. وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء يشهد الحلقة العلمية الحياة العلمية والثقافية في مدرسة حضرموت. تفاصيل الأخبار من إذاعة المكلا. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية عزاء ومواساة إلى رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي وعائلة المغفور له بإذن الله تعالى عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المناضل الدكتور عبد الله مبارك الغيثي الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن. وأعرب رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأبناء الفقيد وكافة أفراد عائلته بمصابهم الأليم. وأشاد فخامة الرئيس بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية وأدواره البارزة في خدمة الوطن وإخلاصه وتفانيه في أداء المهام الموكلة إليه من خلال تقلده العديد من المواقع الأكاديمية والقيادية التي كان آخرها رئيس قطاع الرقابة والتفتيش الفني بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. وأكد رئيس مجلس القيادة أن الوطن خسر برحيل الدكتور عبد الله الغيثي واحدا من أبرز رجاله المخلصين الذين كان مثالا للكفاءة والنزاهة والمسؤولية، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة أمس وزير الإعلام معمر الأرياني لمناقشة مستجدات العمل الإعلامي ودوره في مواكبة متطلبات المرحلة الراهنة وتعزيز الرسالة الوطنية الجامعة. وأكد العرادة أهمية توحيد الخطاب الإعلامي بما يعكس المسؤولية الوطنية ويسهم في دعم مؤسسات الدولة وتعزيز التماسك الوطني، مشددا على ضرورة أن يواكب الإعلام التطورات على الساحة الوطنية وأن يؤدي دورا فاعلا في توعية الرأي العام ونقل الحقائق بمهنية وموضوعية. وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب خطابا إعلاميا مسؤولا يسهم في تعزيز التوافق والشراكة الوطنية بين مختلف المكونات السياسية بعيدا عن المهاترات والمناكفات الإعلامية التي لا تخدم المصلحة العامة، مؤكدا أن الإعلام المسؤول ينبغي أن يكون عامل بناء واستقرار لا وسيلة لتعميق الخلافات وإثارة الانقسامات. ونوه العرادة إلى أن الإعلام الوطني يمثل شريكا أساسيا في مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد. من جانبه عرب وزير الإعلام عن شكره وتقديره لعضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة على اهتمامه ودعمه المستمر لقطاع الإعلام وحرصه على تعزيز دوره الوطني. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمدينة المكلا على سير التحضيرات الخاصة بعقد المؤتمر الطبي الدولي الخامس الذي تنظمه كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة حضرموت والمقرر إقامته خلال الفترة من 9 حتى 10 من ديسمبر 2026 تحت شعار السرطان الواقع الصحي التحديات والآفاق العلمية. جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه عميد كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة حضرموت البروفيسور صالع عوض بحول، الذي استعرض أبرز الاستعدادات الجارية لإنجاح المؤتمر، موضحا أنه سيشهد مشاركة نخبة من الخبراء والاستشاريين والأكاديميين من داخل اليمن وخارجه بهدف مناقشة أحدث المستجدات العلمية والطبية المتعلقة بمرض السرطان وتسليط الضوء على الواقع الصحي والتحديات الراهنة والفرص المستقبلية لتطوير القطاع الصحي والبحث العلمي. كما اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على مستجدات ملف الاعتماد الأكاديمي الوطني لبرنامج بكالوريوس الطب العام والجراحة وما تم إنجازه في أعداد الدراسة الذاتية تمهيدا لتقديمها إلى مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة والتعليم العالي بما يعزز جودة مخرجات التعليم الطبي ويرتقي بالمعايير الأكاديمية للكلية، مؤكدا أهمية دعم المبادرات العلمية والأكاديمية التي تسهم في تطوير القطاع الصحي والارتقاء بمستوى التعليم الطبي والبحث العلمي، مشيدا بالجهود التي تبذلها كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة حضرموت في تنظيم المؤتمرات العلمية والسعي للحصول على الاعتماد الأكاديمي بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات الصحية وتأهيل الكوادر الطبية بالمحافظة واليمن عموما. شهد وزير الدفاع الفريق الركن الدكتور طاهر العقيلي أمس حفل تخرج دورات الفصل الثاني للعام التدريبي 26-2000 الذي نظمته المدارس التخصصية التابعة لهيئة العمليات. وفي كلمته التوجيهية نقل وزير الدفاع تحيات القيادة السياسية والعسكرية العليا ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة للخريجين والقائمين على برامج التدريب والتأهيل. وأشاد وزير الدفاع بالجهود التي تبذلها قيادة هيئة العمليات والمدارس التخصصية وكوادرها الإدارية والتعليمية في إعداد وتأهيل الكفاءات العسكرية المتخصصة. وأكد الفريق العقيلي أهمية مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التدريب والتأهيل العسكري والأمني وتطوير منظومة التعليم التخصصي في مختلف المجالات. كما أثنى الوزير العقيلي على الحضور المتميز للعنصر النسائي في عدد من التخصصات النوعية وفي مقدمتها الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى تنامي دور الكفاءات النسائية في مجالات التقنية المتقدمة.

التعامل بكفاءة مع متطلبات معركة الأسلحة المشتركة الحديثة. بعث المدير التنفيذي لشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج المهندس سالم كعيتي أمس مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونية وسفيرة مملكة هولندا جانيت سيبن سبل تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لدعم تطوير قطاع النفط والغاز والإصلاحات المؤسسية. وتطرق اللقاء إلى فرص توسيع التعاون الفني والاستثماري في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة وتبادل الخبرات في مجالات التشغيل والإدارة والتقنيات الحديثة بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة. وخلال اللقاء استعرض كعيتي برامج الإصلاح الإداري والفني التي تنفذها الشركة لتحديث البنية التحتية النفطية والغازية ورفع كفاءة الأداء واستدامة العمليات الإنتاجية رغم التحديات الناجمة عن توقف الصادرات النفطية جراء استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمنشآت التصدير. وأكد أهمية الاستفادة من التجارب الأوروبية الرائدة في تطوير صناعة النفط والغاز ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتعزيز التحول الرقمي وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والاستدامة البيئية. من جانبهما أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفيرة هولندا حرص الاتحاد الأوروبي على مواصلة دعم الحكومة اليمنية في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية وتطوير القطاعات الحيوية وفي مقدمتها قطاع الطاقة واستكشاف آفاق أوسع للتعاون الفني والاستثماري بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويدعم جهود التنمية في اليمن. شهد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين باربع أمس الحلقة العلمية الموسومة بالحياة العلمية والثقافية في مدرسة حضرموت التي نظمها مركز الإبداع الثقافي للدراسات وخدمات التراث بالشراكة مع جامعة الوسطية الشرعية ورباط الإمام المهاجر، وذلك تزامنا مع الذكرى السنوية لدخول الإمام المهاجر إلى الله أحمد ابن عيسى إلى حضرموت، والحلقة العلمية الرابعة في ذكرى وفاة الحبيب العلامة أبو بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى. وفي مستهل الحلقة عبر وكيل المحافظة عن سعادته بالمشاركة في هذا المحفل العلمي والثقافي مؤكدا أن حضرموت عرفت عبر تاريخها الطويل بإرثها العلمي الزاخر ومدارسها الشرعية التي سمت في نشر العلم وقيم الوسطية والاعتدال، مشيدا بالدور الذي تطلع به المؤسسة العلمية والثقافية في حفظ التراث وتعزيز الهوية الحضرمية وتشجيع البحث العلمي والدراسات المتخصصة. وأشار باربع إلى أهمية استمرار إقامة مثل هذه الحلقات والندوات العلمية التي تسهم في توثيق تاريخ حضرموت العلمي والثقافي. من جانبه ألقى رئيس جامعة الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية الدكتور عبدالله عبدالقادر العيدروس كلمة أكد فيها أهمية الاهتمام بالإرث العلمي والثقافي لمدرسة حضرموت وتعزيز الدراسات والبحوث التي تبرز إسهامات علمائها في خدمة العلوم الشرعية والإنسانية. وطاف وكيل المحافظة بأقسام المعرض الثقافي الذي أقيم على هامش الحلقة العلمية وحمل عنوان نماذج من أندر مخطوطات مكتبة الأحقاف، حيث اطلع على مجموعة من المخطوطات النادرة والنفيسة التي تزخر بها مكتبة الأحقاف، واستمع إلى شرح واف من القائمين على المعرض حول قيمتها العلمية والتاريخية. آخر خبر في هذه النشرة،
اختتم بمدينة المكلا المعرض الفني التوعوي من خطر المخدرات الذي نظمته إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت.

0: ضمن فعاليات أسبوع مكافحة التجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 26/2، وذلك برعاية كريمة من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي. وشهد المعرض الذي أقيم بالتعاون مع مكتب وزارة الثقافة ومكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت إقبالا واسعا من مختلف فئات المجتمع في ظل ما تضمنه من برامج وأنشطة توعوية وتثقيفية هدفت إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر المخدرات وآثارها الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية وتعزيز ثقافة الوقاية لدى أفراد المجتمع. واشتمل المعرض على لوحات فنية وأعمال إبداعية ورسائل توعوية إلى جانب معرض للصور والعينات التثقيفية وأركان للمسابقات التفاعلية والرسم المباشر، بما أسهم في إيصال رسائل توعوية بأساليب مبتكرة استهدفت مختلف الشرائح. وأكد القائم بأعمال مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت الرائد وضاع عمر بازومح أن المعرض حقق أهدافه في نشر الوعي المجتمعي وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الرسمية والمجتمعية في مواجهة آفة المخدرات. وأوضح أن إدارة مكافحة المخدرات ستواصل تنفيذ برامجها التوعوية والتثقيفية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة. من إذاعة المكلا قدمنا لكم مستمعين الكرام النشرة الصباحية لهذا اليوم الأحد. حررها من إدارة الأخبار الزميل علي محمد عمرة، نفذها الزميل سالم محمد بلقدي، ومن إدارة الإعلام الجديدة الزميلة مدينة باكود. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأعزاء المستمعون، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تطالعون. وزير الإعلام يجتمع بقيادة قناة سبا ويؤكد دور الإعلام في دعم برنامج الإصلاحات وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. مدير مكتب الإعلام بمحافظة أبين يؤكد ضرورة تفعيل دور الإعلام في تعزيز الحوار والتواصل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. جمعية رعاية طالب العلم تنفذ مشروع إعادة تأهيل السكن الداخلي لثانوية ابن شهاب للبنين مع ملحقاته. المدير التنفيذي للجمعية يشكر الجهود الكبيرة والتسهيلات التي قدمها مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت في سبيل إنجاح هذا المشروع. متابعات صلاة عبد الله براهم. في ظل الاهتمام بالإعلام ودوره التوعوي والتنموي، عقد وزير الإعلام معمر الأرياني اجتماعا بقيادة قناة سبا الفضائية بحضور رئيس القناة خالد عليان ومديري العموم. وفي مسهل الاجتماع نقل الأرياني تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي وأخوانه أعضاء المجلس ودولة رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وتقديرهم للدور الذي يطلع به الإعلام الوطني باعتباره أحد أهم خطوط الدفاع عن الهوية الوطنية ومسؤولا عن مواجهة المشروع الحوثي وأفكاره المتطرفة وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطرته على الدولة والمجتمع ومستقبل اليمن. ووجه الأرياني بتعزيز الشراكة بين وسائل الإعلام ومؤسسات الدولة خلال المرحلة المقبلة في ظل توجه الحكومة لتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الحوكمة، مشيرا إلى أن الإعلام شريك رئيس في شرح أهداف هذه الإصلاحات وتعزيز ثقة المواطنين بها، بما يسهم في دعم جهود الدولة وتحقيق تطلعات الشعب اليمني. وفي هذا الصدد انعقد اللقاء التشاوري الشامل للصحفيين والإعلاميين بمحافظة أبين ليكون خطوة هامة نحو تعزيز الحوار والتواصل بين مختلف الأطراف في المحافظة. وقد دعا مدير مكتب الإعلام بمحافظة أبين الأستاذ ياسر باعزب المشاركين إلى ضرورة تفعيل دور الإعلام في تعزيز الحوار والتواصل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتابع يقول في حديثه:
2: قانون الصحافة والمطبوعات الجهة التي تخول لمنح البطاقة والاعتراف بالصحفيين الإعلاميين هي نقابة الصحفيين، ومكتب الإعلام يمنح بطاقة إعلامية من الصحفيين. نحن الآن في إطار خطة مكتب الإعلام لعام 2026 عمل بطائق إلكترونية لكل الصحفيين والإعلاميين على مختلف المديريات. هذه كدعم من مكتب الإعلام وبالتنسيق مع محافظة المحافظة، أننا اليوم نحصر الإعلاميين والصحفيين. الآن لما تجي أنت وأنت صحفي كبير ولك فترات ولك معك صحيفة ومعك حتى قناة فضائية، وتجي في قضية أو قضية تدان فيها، يجي يقول لك ايش اللي يثبت انك انت صحفي او اعلامي؟ نحن سنعمل جاهدين من اجل منح البطائق الالكترونيه من مكتب الاعلام على اساس تعزيز اليوم العمل الاعلامي وحمايه ايضا الصحفيين، يكون في المعلومه للجميع. احنا بنمنح الصحفيين المهنيين والصحفيين ذو اخلاق يتعاملوا مع المهنه. الاعلام هي مهنه المتاعب، وصدقونا اذا جلس الاعلامي يقول ايش اللي بيقدموا لي وانا جالس ما بيعمل شيء. الإعلام أول هو موهبة، ثاني بعض يقول لي إحنا مش مؤهلين، إحنا كلنا في التربية الصحة. أنت عندك في أبيان 95% مش خريجين صحافة وإعلام، إحنا شنو الإعلاميين الكبار ولا ما عندهم شهادة، لكن عندهم حرفة وعندهم موهبة. إحنا مستعدين في مكتب الإعلام، إحنا ألتزمنا بدورة تدريبية إن شاء الله في السرار في سباح ورصد نعملها أنا، بس شوفوا إيش من دورة تحتاجونها. أيضا في دورات أخرى إحنا ممكن نعطيكم إياها عبر الزوم، شوفوا مكان قاعة كذا ننسق مع المأمورين، نعمل قاعة فيها اللي فيها انترنت، اعتقد انترنت متوفر عندكم في يرصد، ونعمل لكم دورات مستمرة حتى لو حابين كل شهر نعمل دورة في مجال الإعلام مساعدين لكم نعطيكم إياها. هذه بتكون خطوة إيجابية. إحنا نعز اليوم أول إحنا بنقرب المسافات، إحنا نتحدث بالزوم ونحاول لذا، لكن الدورات المهمة والمختصة إحنا ممكن نجيب مختص ومدرب يدربهم داخل المدينة.
1: ضمن الخدمة التي تقدمها في مجال التعليم والتعلم، نفذت جمعية رعاية طالب العلم وبالتنسيق مع مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت مشروع إعادة تأهيل السكن الداخلي لثانوية أبي بكر بن شهاب للبنين مع ملحقاته، بالإضافة إلى توفير 60 سريرا متكاملا للطلاب. وأوضح الأستاذ أنور فرج عبد الدائم رئيس شعبة التعليم بمكتب الوزارة بالمحافظة أن هذا المشروع يأتي تلبية لاحتياجات الطلاب نظرا للتحديات التي تواجه المحافظة جراء النزوح وما يشكله من ضغط على الخدمات وفي مقدمتها التعليم، مضيفا أن المشروع يعتبر ترجمة للشراكات الفاعلة مع المؤسسات والمنظمات والجمعيات الداعمة للتعليم. من جهته أكد الأستاذ محمد عبد الله الحدري المدير التنفيذي للجمعية أن هذا المشروع يهدف إلى إعادة تأهيل وترميم السكن الداخلي لثانوية أبي بكر بن شهاب والحمامات والمطبخ مع تأثيثها، بالإضافة إلى إعادة تأهيل خدمات الصرف الصحي، شاكرا الجهود الكبيرة والتسهيلات التي قدمها مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت في سبيل إنجاح هذا المشروع. وحول المشروع تحدث لمتابعاتنا الإخبارية المدير التنفيذي لجمعية رعاية طالب العلم الأستاذ محمد عبد الله الحدري قائلا:
3: تم تدشين في هذا اليوم افتتاح السكن الداخلي ثانوية بن شهاب اللي بياتي بتمويل من فاعل خير وبتنفيذ جمعية رعاية طالب العلم بحضرموت بتنسيق مع مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت. حقيقة أن هذا المشروع جاء بعد دراسة احتياجي الواقع يعنيه الطلاب الوافدين من المناطق الريفية، وحقيقة كانت معاناة كبيرة جدا في السكن الداخلي بعدم توفر الوسائل التي يحتاجها الطلاب من الفرش والبطانيات والجوانب الإيوائية، وكمان في ما يتعلق بالجانب الصحي في دورة المياه والصحاح تم إعادة تأهيلها بشكل مناسب بحيث توفر البيئة التعليمية والبيئة الصحية والبيئة النفسية للطالب. حقيقة ركز تدخل على تجهيز المطبخ أو المطبخ الغذائي بحيث يكون مناسب وملائم لتجهيز الوجبات الغذائية للطلاب، حتى تكون الوجبات نظيفة وخالية من أي تلوثات تحصل في هذا السكن. حقيقة نحن نقدر الجهود التي بذلت بالتنسيق مع مكتب التربية والتعليم، وهذه إيمانا منا في برسالتنا في جمعية رعاية طالب العلم بأن تظل الأهداف حاضرة التي تسهم في تخفيف معاناة التلاميذ والطلاب في مسيرتهم التعليمية، وبإذن الله عز وجل تحظى هذه الأشياء إلى اهتمام في مسيرتنا القادمة في خطتنا القادمة الاستراتيجية بشكل أوسع وأفضل في هذا الجانب بإذن الله. فشكرا لكم استضافتكم لنا في هذه الإذاعة، وحقيقة إذاعة المكلا غنية عن التعريف، هي صوت الشعب وحقيقة رسالة المجتمع، فشكر لكم وبارك الله فيكم.
1: بهذا مستمعينا الأعزاء وصلنا وإياكم إلى ختام متابعتنا الأخبارية لهذا اليوم. هذه تحياتي مروى صالح السفرة، ولكم التحية من إدارة الأخبار والبرامج السياسية صلاة عبد الله إبراهيم، ومن التسجيل والإخراج لهذا اليوم عبد الله سعيد الساود. إلى اللقاء.
4: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل، أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك وفي أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية لتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني، أسلوب حياة.

اطروها العناق قل في هواهم قاق عالراس بحطهم من فوق جنو خده فمعاكم جنو خده فمعاكم.

0: ساعة المكلا تقدم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع من إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأفاضل، يسعدنا ويشرفنا أن نلتقي بكم مجددا ونرحب بكم أجمل ترحيب عبر أثير إذاعتنا في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الذي تحبونه وتنتظرونه. طاب يومكم بكل خير وملأ الله قلوبكم بالفرح والأمل والسرور. نرحب بقلوبكم المشرقة وعقولكم الطامحة، فأهلا بكم في هذا الفضاء الإذاعي الذي يزدان بجميل استماعكم وعذب متابعتكم، ونسأل الله أن تجدوا في المحطة ما يلامس شغاف تطلعاتكم ويترك أثرا راقيا في نفوسكم.
1: بعزم

أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام. في كل يوم تشرق فيه الشمس تولد معنا فرصة جديدة وقصة نجاح تنتظر من يكتبها. الحياة مليئة بالتحديات والصعاب، لكنها أيضا مليئة بالفرص لمن يملك الإرادة القوية والعزيمة التي لا تنكسر. النجاح ليس ضربة حظ، بل هو قرار يبدأ من داخلك أنت. عندما تنظر إلى هدفك بكل ثقة وتطرد الخوف والتردد من قلبك، العجز الحقيقي ليس في الجسد ولا في الظروف، بل العجز هو أن تستسلم للكسر وتتخلى عن حلمك. لذلك جئنا إليكم اليوم لنرفع معا شعارا يغير الحياة، شعارا يمنحنا القوة لنواجه كل الصعاب بابتسامة وثبات، شعار برنامجنا الذي نردده دائما بكل فخر: أنا أستطيع. فكونوا معنا في هذه الحلقة المتميزة لنبحر معا في عالم الإرادة والإنجاز. حين نتحدث عن العزيمة التي تتحدى الصعاب وعن البصيرة التي تتجاوز حدود البصر، لابد أن يقودنا الحديث إلى جبل من جبال العلم ومنارة من منارات القرآن الكريم، شخصية تركت بصمة لا تمحى في تاريخ الأمة الإسلامية. حديثنا اليوم عن الإمام الفذ للعالم المقري أبي القاسم الشاطبي. ولد إمامنا في الأندلس، وتحديدا في مدينة شاطبة الجميلة، وإليها ينسب فيقال الشاطبي. لكن المفارقة العجيبة التي تلهمنا جميعا هي أن هذا العالم الذي ملأ الدنيا بنور علمه كان قد فقد بصره منذ صغره. نعم، كان كفيفا لا يرى الدنيا بعينيه، ولكن الله سبحانه وتعالى شرح صدره وأنار بصيرته بقراءة القرآن العظيم ليكون دليلا للملايين من بعده في قراءة كتاب الله. لم يكن العمى يوما عائقا أمام أبي القاسم. بدأ رحلته في حفظ القرآن الكريم وقراءته في موطنه بالأندلس، وتلقى العلم على يد كبار شيوخها. لكن شغفه بالعلم لم يتوقف عند حدود مدينته، كان لديه طموح عظيم، فقرر أن يرحل. والرحلة في ذلك الزمان لم تكن سهلة، فكيف إذا كانت لشاب كفيف؟ توجه الإمام الشاطبي نحو المشرق قاصدا مكة المكرمة لأداء فريضة الحج ولطلب العلم أيضا. وفي طريقه مر بمصر، وتحديدا بمدينة القاهرة، وهناك في مصر بدأت مرحلة جديدة وعظيمة من حياته. عندما وصل إلى القاهرة كان صيته قد سبقه، عرف الناس فضله وعلمه وأدبه، فتسابقوا للجلوس في مجلسه، حتى إن القاضي الفاضل، وهو من كبار وزراء ورجال الدولة آنذاك، مدرسة خاصة سماها المدرسة الفاضلية، وتولى الإمام الشاطبي مشيخة الإقراء فيها، وأصبح مقصدا لكل من يريد إتقان القرآن الكريم. مستمعين الكرام، معجزته العلمية هي متن الشاطبية. إذا سألت أي طالب يدرس علم القراءات القرآنية اليوم في مشارق الأرض أو مغاربها، ما هو مفتاحك الأول؟ سيجيبك دون تردد: منظومة الشاطبية. هذه المنظومة هي الإرث الأكبر الذي تركه لنا هذا الإمام، واسمها الأصلي هو حجز الأمان ووجه التهاني، ولكنها اشتهرت بين الناس باسم الشاطبية نسبة إليه. تخيلوا معي، قام الإمام الشاطبي بجمع القراءات السبع المتوارثة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولخص أحكامها وفروعها في قصيدة شعرية واحدة من بحر الطويل، بلغ عدد أبياتها 1173 بيت. هذه القصيدة ليست مجرد تجميع للمعلومات، بل هي معجزة علمية ولغوية، فقد صاغها بذكاء شديد مستخدما نظام الرموز. كان يرمز لكل قارئ من القراء السبعة بحرف من حروف الهجاء، ليختصر الأحكام الطويلة في كلمات معدودة وسهلة الحفظ، وحتى يومنا هذا يعتمد عليها طلاب علم القراءات لحفظ الفروق بين الروايات القرآنية بدقة متناهية. لم يكن الإمام الشاطبي مجرد عقلية فذة في الحفظ والذكاء، بل كان نموذجا يمشي على الأرض في الزهد والأخلاق العالية. يروى عنه أنه كان يمر بأوقات صعبة ومرض شديد، لكنه إذا جلس لإقراء القرآن نسي آلامه، وجلس بكل وقار وهيبة وإخلاص،
وكان حريصا جدا على وقته، لا يتكلم إلا فيما ينفع، وإذا قرأ عليه الطلاب كان يوجههم وينصحهم ليس فقط في التجويد بل في الأخلاق والمعاملات. ومن شدة إخلاصه نالت منظومته الشاطبية قبولا غير طبيعي في الأمة الإسلامية. يقول العلماء إن هذا القبول والانتشار العظيم للمنظومة عبر القرون ما هو إلا ثمرة للإخلاص الشديد الذي كان يتمتع به الشاطبي وهو يكتب أبياتها. مستمعين الكرام، وفي عام 590 للهجرة صعدت روح هذا الإمام العظيم إلى بارئها في القاهرة، ودفن هناك في مقبرة القاضي الفاضل بجبل المقطم. رحل الإمام الشاطبي بجسده وغادر الدنيا التي لم يراها بعينيه، ولكنه ترك وراءه نورا يضيء دروب السالكين إلى يومنا هذا. مات الإمام الشاطبي، ولكن أبياته ما زالت تتلى في كل دقيقة في معاهد العلم والمساجد، وكلما قرأ قارئ بالقراءات وأجاد، وكلما نال طالب إجازة في القراءات السبع كان للإمام الشاطبي نصيب من الأجر والمثوبة. إن قصة الإمام الشاطبي تلهمنا أن الإعاقة الحقيقية ليست في الجسد بل في الإرادة، وأن الإنسان المخلص يمتد عمره لقرون طويلة بعد وفاته من خلال الأثر الطيب والعلم النافع الذي يتركه خلفه. رحم الله الإمام الشاطبي وجزاه عن القرآن وأهله خير الجزاء.

عودة إليكم مجددا مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة المكلة في كل مكان، في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أنا أستطيع. في فقرتنا التالية مستمعين الكرام نتحدث عن موضوع مهم في فقرة من حقي، وموضوعنا هو الحق في الكرامة الإنسانية وعدم التمييز. هل تعلمون أن كل القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية تجرم التمييز ضد ذوي الإعاقة في كل مجالات الحياة؟ التمييز ليس فقط في المنع من الوظيفة أو التعليم، بل التمييز يبدأ من الكلمة الجارحة ومن استخدام مصطلحات تنتقص من قدر الإنسان وتصوره كعاجز أو مسكين. حق الاحترام يعني أن يعامل ذوي الإعاقة كمواطنين كاملي الحقوق والواجبات، وأن تحترم خصوصيتهم واستقلاليتهم في اتخاذ قراراتهم. عندما نغير لغتنا ونستخدم مصطلحات إيجابية نحن نغير واقعا كاملا. الاحترام يعني ألا نقرر نيابة عنهم وألا نفترض أنهم يحتاجون الوصاية. المجتمع الواعي هو الذي يرى الإنسان قبل أن يرى وسيلة حركته أو نوع إعاقته. مستمعينا الكرام، الاحترام هو اللغة العالمية التي يفهمها الجميع، وهي الحق الذي لا يقبل المساومة. نبعث برسالة لكل أفراد المجتمع، انظروا إلى ذوي الإعاقة بعين المساواة وخاطبوهم بلغة الند للند، فخلف كل عائق جسدي روح تتوق للاحترام والتقدير. شكرا لكم على كامل الإصغاء والمتابعة.

حياكم الله إلى فقرتنا التقنية ضمن برنامج أنا أستطيع. مستمعينا، ما هو قارئ الشاشة وما هي محرك النطق؟ مع وجود العديد من قارئات الشاشة كذلك محركات النطق المختلفة، يختلط الأمر عند كثير من المستخدمين، فبعضهم عند طلب المساعدة يقول أحتاج إلى قارئ شاشة ومعه الأصوات، بينما يعتقد آخرون أن قارئ الشاشة يأتي مدمجا دائما بمحرك نطق يدعم جميع اللغات مثل العربية. في هذا المقال نوضح بشكل مبسط الفرق بينهما ونصحح هذا المفهوم الشائع. ما هو قارئ الشاشة؟ قارئ الشاشة هو برنامج أو تطبيق يهدف إلى إتاحة استخدام الأجهزة الإلكترونية مثل الهاتف أو الكمبيوتر لغير المبصرين أو ضعاف البصر من خلال قراءة محتوى الشاشة بصوت مسموع أو تقديمه بطريقة برايل عند توفر ذلك. يقوم قارئ الشاشة بالتعرف على العناصر الموجودة على الشاشة مثل الأزرار، القوائم، النصوص والحقول، ثم يفسرها للمستخدم. ما هي محركات النطق؟ هي برامج متخصصة في تحويل النص المكتوب إلى صوت منطوق. بمعنى آخر، محرك النطق هو المسؤول عن الصوت نفسه، بينما قارئ الشاشة هو الذي يحدد ما الذي يجب قراءته. العلاقة بين قارئ الشاشة ومحرك النطق: قارئ الشاشة لا ينتج الصوت مباشرة في معظم الحالات، بل يعتمد على محرك نطق يقوم بتحويل النص إلى كلام مسموع. مثال توضيحي: يكتشف قارئ الشاشة زرا باسم الإعدادات، يرسل النص الإعدادات إلى محرك النطق، يقوم محرك النطق بقراءة الكلمة بصوت مسموع للمستخدم. تشبيه مبسط يمكن تبسيط العلاقة كالتالي: قارئ الشاشة يساوي العقل الذي يفهم المحتوى للشاشة ويحدده، محرك النطق يساوي الصوت الذي ينطق على المحتوى. وختام الفقرة ملاحظة مهمة: يمكن استخدام نفس قارئ الشاشة مع أكثر من محرك نطق، كما يمكن تغيير الصوت، اللغة وسرعة القراءة حسب تفضيل المستخدم.

مستمعينا الكرام، هكذا هي الهمم العالية تصنع من المحن منحا، ومن ظلام العيون نورا يسري في الآفاق ليضيء دروب الأجيال. فالطموح لا توقفه حواجز، والإرادة الصادقة تصنع من العجز معجزة خالدة على مر الأزمان. وكما قيل في الإرادة وبصيرة الشاطبي النيرة: سرى في ظلام العين نور بصيرة فأصبح نجما في السماء معللا، تحتى سواد الليل بالعزم والهدى، وصاغ حرز الأمان مفصلا. إذا رامت النفس العلية رفعة، رأيت المحال المستبد مذللا، فكن ذا طموح لا تنيل قناته، وسر بإعزام الكرام إلى العلا. إلى هنا نصل وإياكم أيها الأحبة والقلوب الطامحة إلى إجدال الستار عن محطة هذا اليوم من برنامج أنا أستطيع. بعد أن عشنا في رحاب همة تطاولت بها النجوم وسيرة إمام أثبت للدنيا أن العزم رفيق النجاح وأن نور القرآن يبدد كل ظلام، تكلمنا في فقرة من حقي على التأكيد على الحق في الكرامة الإنسانية وعدم التمييز ومخاطبة ذوي الإعاقة بلغة الند بالند بعيدا عن مصطلحات الشفقة أو الوصاية، ثم أضفنا في إضاءة تقنية توضيح الفرق بين قارئ الشاشة العقل الذي يفهم المحتوى ومحرك النطق الصوت الذي يحول النص لكلام. نشكركم على كرم المتابعة وطيب الاستماع، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله على دروب التميز والأمل. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع، من إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلّأ.

عندي الوفا تشتوني يا رضي المحيي.

بلبيات والحذر ويش ويش ويش لانه حيديك المراعي في السواري والسوق يدبلو بيات.

اشوفك اذا تسمح وتتكرم بعيد عن كل عين جلسة ولو ساعتين بعيد عن كل عين جلسة ولو ساعتين اشرح لك اشواق

بعيد عن كل عين جلسة ولو ساعتين، بعيد عن كل عين جلسة ولو ساعتين، اشرح لك اشواق قلبي والغرام كلي. شفنا شفنا

ودود وانت ولا ترحم يا حلو حبك انا واعيش بك احلم الشوق زل الحدود وانت ولا ترحم يا حلو حبك انا واعيش بك احلم يا كاحل الحاجبين.

0: شكاوى على الهوى. شكاوى على الهوى تواصل أثيري أسبوعي. نرفع من خلاله شكاوى وملاحظات ومقترحات المواطنين إلى المسؤولين. شكاوى على الهواء مع فهيم باخريبة. فهيم باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين من إذاعة المكلة، نحييكم، أنا فهيم باخريبة، ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شكاوى على الهواء، والتي نناقش فيها إعلان الحكومة عن زيادة نسبة 20% تضاف لراتب الموظف وإطلاق العلاوات السنوية والتسويات. الحكومة اليمنية أقرت تلك الزيادة مع العلاوات السنوية والتسويات أيضا تطلقها. هل يتواكب ذلك مع ارتفاع الأسعار؟ وهل تعلم الحكومة أن ارتفاع الأسعار أثقل كاهن الموظف؟ الموظف أب، معلم، ممرض، حارس الوطن، إذا بكى الموظف بكى الوطن كله، لأن كرامة الموظف هي كرامة وطن. يسعدني أن أرحب بضيفي الحلقة العزيز أنور عوض الجعيدي، المدير العام لمكتب وزارة المالية في ساحل حضرموت، والعزيز مبارك باب الغيث، مدير مكتب الخدمة المدنية في ساحل حضرموت أيضا. سنناقش معهم تفاصيل هذه الحلقة، لكن بعد فاصل قصير كذلك نرحب باتصالاتكم على هاتف البرنامج المباشر 30-2929. تحياتي مرة أخرى، أنا في مغربة، تحيات العزيزة مادلينا باكون من إدارة إعلام جديد، وتحيات مخرجنا العزيز سالم بلقدي. فاصل ثم نواصل.

0: كل المستمعات المستمعة مرة أخرى نجدد تحياتكم على أثير إذاعتكم كل صوت حضرموت في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شكاء الهواء الذي يجدد الترحيب أيضا بضيفي الكرام الأستاذ أنور عوض الجعيدي المدير العام مكتب وزارة المالية في ساحل حضرموت والعزيز مبارك باب الغيث المدير العام مكتب الخدمة المدنية في ساحل حضرموت. كما أجدد بكم الترحيب وأيضا أتوجه بالشكر الجزيل لضيفي الكريمين الذين فعلا ارتأوا أن يكون معنا في الاستديو لتوضيح هذه الزيادة المرتقبة وإطلاق العلامات السنوية، لأن الموضوع مهم جدا ومباشرة يلامس هموم هذا الموظف الذي أثقل كاهله الغلاء والارتفاعات الشديدة. أرحب بكم عزيزي مبارك باب الغيث المدير العام مكتب المالية، أيضا العزيز أنور الجعيدي المدير عام مكتب وزارة المالية. طبعا على طول مباشرة ندخل في سنين الحلقة سؤال مشترك الاثنين. أعلنت الحكومة قرار المنح 20% من الراتب وأفلقت العلامات السنوية والتسويات، قرار نجم معانيه ماليا وإداريا، تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية نشكر إذاعة المكلة على هذه الاستضافة لمناقشة قرار مجلس الوزراء الخاص بمنح 20% وكذلك صرف العلاوات السنوية للأعوام 21-25 إضافة إلى فتح التسويات والترقيات الوظيفية المتوقفة منذ عام 2013. طبعا هذه القرارات جاءت من الحكومة استجابة للمطالب المرفوعة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية بشأن فتح التسويات والترقيات والعلاوات اللي توقفت من عام 2020 إلى حد الآن، وسبق صدرت فيه منشورات سابقة بشأن العلاوات السنوية 21-25 وأيضا بشأن التسويات، ووصلت تمارد من وزارة الخدمة المدنية للمكاتب وتم تعميمها على الوحدات الإدارية بشأن تصحيح دائرة البيانات، والآن صدر قرار مزورة بشأن منح العلاوة غرام معيشة 20% وهي أيضا تلامس مطالب الموظفين

0: الآن هي نتائج إصلاحات الدولة طبعاً أكيد بناء على القرار الرئاسي بين إصلاحات رقم 11 اللي هي الإصلاحات الاقتصادية، وهذه جت ضمن برنامج الحكومة في تعزيز دخل الفرد. طبعاً الحكومة من ضمن الإصلاحات المالية الاقتصادية هي تحرير سعر الدولار الجمركي. طبعاً هذا القرار طبعاً اقتصادي في وقته صحيح ومهم في ظل تعثر موارد الدولة الفترة الراهنة، لكن استشعار الحكومة أن هذا القرار بيتر له أثر سلبي على دخل الفرد شوية، فاتخذت القرار ليتوائم مع القرار، فقررت هذا القرار، وأنا نعتبره الحكومة عندها إحساس بمسؤولية المواطن، وهذا شيء إيجابي. وإن شاء الله التعميم الأخير الصادم من وزير الخدمة ووزير المالية هو تأكيد للقرار الحكومة الرئاسي والحكومة، وإن شاء الله خلال الأسبوع القادم بتيجي اللائحة التنفيذية لهذه القرارين التي عم نبدأ فيها بالشراكة مع مكتب الخدمة لاستكمال الإجراءات مع الجهات التنفيذية.
1: طيب.
0: إن شاء الله.
1: طب أستاذ أنور، عطفا على ما تفضل، لأنه فعلا يعني قد تكون فعلا القرار في وقت مناسب، لكن منطق ما نعيشه نحن كمجتمع انه هل الزيادة فعلا تواكب ارتفاع الاسعار؟ بطبيعة الحال لا، لكن انه يعني استمرارية نمو هذه الزيادة التسويات طلاب العدد الصناعي قد يشكل فعلا انه يعني تقليل الهائس اللي في الموضوع. تفضل ونسمع رأي الأستاذ مبارك.
2: هو طبعا الاشكالية الموجودة هي انه هيكل الاجور حاليا هو العادة تناسب مع مستوى دخل الفرد ولا مع مستوى سعر الصرف للدولار. فالهيكل هذا اللي نحن لازم نعمل به هو الهيكل اللي وقر في عام 2005 مع الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات، حينها كان الدولار
1: الآن 21,000،
2: كان سعر صرف الدولار 20,000 كرديان، وحدد الحد الأدنى للأجور اللي هو 100 دولار يساوي 20,000 سابقا. حاليا ظل الحد الأدنى كما هو، لكن سعر الصرف ارتفع من 20,000 بالنسبة للموظف الآن، 100 دولار صبحت صار الآن تقريبا في حدود
1: 160
2: 1600 عفوا، أنت لا زال عندك حد لدنا 20,000 ريال يمني
1: بالضبط.
2: فهو لابد توافق الزيادة الموجودة في الهيكل مع سعر الصرف الحالي، لكن إنه إلى حد ما بيقلص من هو الكبير فيما يتعلق بمغلى المعيشة وتأثيراتها السلبية، لكن ستظل الفارق كبير ما بين سعر الصرف وما بين دخل الفرد.
1: سيدنا عطفا تفضل وتعليقك حول نفس السؤال.
0: طبعا اكيد يعني هو يعني مستوى انهيار العمله واحده من المشاكل الرئيسيه اللي عملت خلل في هيكل الاجور، لكن برضو الدوله تمر بتحديات. يعني انت تتكلم في مرحله صعبه، يعني توقيف مصادر الدوله، يعني النفط الغاز هذه مصادر رئيسيه في الدخل القومي للدوله،
1: اكيد.
0: فما هي قرار التعويم الدولار هو إلا لأنه بيعزز دخل، لكن الحكومة قلت لك طبعا هي أكيد مستشعر أن الزيادة ما هي ديتك، لكن على الأقل الإحساس أنه أن هذا يترتب عليه عبء على الأقل شوية ساهمت في إحراجها،
1: يعني تخفف العبء،
0: لكن ليس هي معالية عاملة،
1: يعني مش حل فعلا أنه ما تخفيف،
0: لأنه موارد الدولة لا زالت محجوبة. يعني أنت اليوم الغاز والنفط لا زال، يعني أنت الدولة حتى هذا القرار شوف يعتبر تحدي للحكومة، يعني المواطن ربما وعلى حق المواطن نسبة بسيطة، لكن هذه الزيادة هي تحدي جديد للحكومة كيف تحاول على استمراريته في ظل تعثر موارد الدولة. إذا
1: استغربت هنا السؤال اللي طرح نفسه إنه سألتنا في الشارع بعد ما علمنا عن حلقة، السؤال مواطن راح يقول لك يعني هل سيكون بينونة في هذا الصرف؟ هل المشكلة يعني مواطن لا متخوف أستاذ نور؟
0: لا، هو شوف نحن كنا نقول هذا زي المواطن، لكن بالقرار وزير الخدمة والمالية أصبح قرار
1: ملزم يعني
0: تنفيذي،
1: يعني ملزم تنفيذي
0: خلاص، يعني نحن الآن بإشعار هذا بندخل في إجراءات،
1: يعني الدولة كيف تتيم
0: تتحملها أكيد. هي مهم نقولها هي تحدي، طالما هي عملت إصلاحات اقتصادية تعزز الاقتصاد دخلت في تحدي ثاني إنه تعزز دخل الفرد بقدر المتاح، وهذا نحن نعتبر شيء إيجابي.
1: سبارك موظف ثابت لا زال يمارس مهام عمله تمام وآخر وحين التقاعد، لكن لم يحال بلفه إلى التأمينات، هذا مش إذا

0: علينا من السابق، لكن طمنوا لو استضفناكم على خنور. اخر متقاعد واخر متعاقد، اخر متقاعد واخر متعاقد يسلم رتبة التامينات المتقاعد يعني، هذا واخر ما زال معلق. من المسؤولين هذا القرار؟
1: هو شوف بالنسبه للقرار سوف تصدر لائحه
0: تنفيذيه
1: من وزاره الخدمه المدنيه ووزاره الماليه، وبتصدر نماذج خاصه باليه التنفيذ. وهذه النماذج بتحدد من هم المستحقين ومن غير المستحقين ومن المؤجلين من استحقاق ال 20% او من العلاوات السنويه. من ضمن الاطروحات الموجوده هل المتقاعدين اللي بلغوا اجليه التقاعد ولا زالت مرتباتهم تصرف من وحدات اداريه سيشملهم هذا القرار ام لا؟ اكثر من سؤال يطرح والكثير يسال وحق مشروع بالنسبه للسؤال. نحن قلنا سيتم التوضيح اكثر عندما توصل الاجراءات التنفيذيه لهذا القرار والمنشور، وتحديدا النماذج الخاصه بالاستحقاق. هم بيحددوا من المستفيد ومن غير المستفيد وهل بيستلم وما بيستلم، هنا بيوضح.
0: يعني هي
1: ما نشتري احنا نسبق الحدث
0: بالضبط بالضبط
1: طالما انه
0: طيب.
1: وهي المنشورات الان في دور الطباعه، نحن على تواصل مع الوزاره انه خلال الاسبوع هذا
0: بتوصل لكم طبعا الفروع.
1: ايوه
0: بس استاذنا ما اتذكر الان في هذا الاستديو تحديدا البرنامج نفسه ناقشنا معاكم على الاستاذ مبارك حول موضوع انه من يرغب في عدم الاستقطاعات يكتب رساله. يبدو انه الان حصحص الحق انه فعلا لو احد الموظفين قدم سيحرم من هذا.
2: هو طبعا يعني هو نحن الفتره الماضيه لما قلنا انه الموظف يتخذ القرار طبعا انت امام ضبابيه، وهيئه المعاشات هي هيئه استثماريه زي اي نشاط اقتصادي لها عايز. فطبعا انت وقفت ان تدفع اقساطك، طيب يا اوكي كيف بدنا نحسب لك بعدين؟ يعني انت هي يعني هي عباره لانه في مثلا انت لما تشوف المؤسسه العامه للاستثمار من حقك انت تأمن فيهم روح
0: في المؤسسه بالضبط
2: مقابل اقساط،
0: يعني حقك تدفع لهم.
2: فانت اذا لا بعدين هذا مطلوب للاجل، يعني هذا عمرك وهذا اشياء خاصه. لكن انت الان تقول انا وصلت 35 سنه ما ابغى التامين حق مشروع
0: بس تكتب رساله.
2: ما طبعا احنا عشان بكره لما ندخل في مجادله انه كيف مبارك حصل وانا كنت معاه ما حصلت
0: تتحمل مسؤوليه انك تكتب رساله. يعني كان يا القرار او اتفاق زي ما اتخذته انتم
2: طبعا شوف يعني صالح الموضوع. واكبر دليل انه الدفعه الاوليه في العلاوات الاوليه من 14 الى 20 اللي بلغوا التقاعد في 2016 الان صرفت لهم قرار استثناء
0: حصلوا عليه فعلا الان،
2: وهذه مكسب. ونحن ان شاء الله نقول انه هذا الان مرحله ثانيه اكيد ان شاء الله.
0: بس انا اي فكرتكم يعني فعلا انا كنت من المتحمسين انه ليش ما تستوقف الاستقطاعات، لكن الان فعلا صالح الموظف الاسد
2: لان الضريبه نحن طالما الضريبه ما يستفيد منها بدك ترفع.
0: استاذ مبارك تعليقك تفضل.
1: هو زي ما تفضل الاستاذ انور هذا موضوع طرح بقوة على اعتبار انه لماذا لم ترفع الاستقطاع وكانت مطالبات كبيرة وحتى الاخوان في الوادي بدوا وقفوا الاستقطاعات التامينية وبعدين جت اشكالية معهم انه جت تعليم الوزارة انه هذا الموضوع كل من رفعت عليه الاستقطاعات التامينية سوف يعامل زيه بزي بالغ التقاعد بيحصل 50% من اي زيادات لاحقة
0: ما يحرم يعني
1: لا 50%
0: مش 100% على اعتبار ما خلص
1: على اعتبار انه هو الان ما يدفع شيء تامين حكم المتقاعد 50% يستحق المتقاعدين يعطونه 50% من اي زيادات
0: بس تراجع الوالد صح؟
1: بعدين قالوا خلاص اعمل الموضوع طوعي اي واحد بغى الاستقاعد ترفع يكتب انه هاي زيارات تجي ما يتحصل عليها ما يطالب ولا موظف قدم لا في الساحل ولا في الوادي انه يرغب في رفع الاستقاعد.
0: لماذا؟
1: لانه هم عارفين ان الهيكل هذا بيتغير مش معقول يروح بهذا الراتب الموجود. طبيعي جدا انه بتحصل زيارات وفعلا جت 30% وجت العلاوات السنويه والان 20% والان تسويات ترقيات كمان. فتخيل لو كان مثلا هذيلا وقفوا التامين بيحرموا من هذا الاستحقاقات كلها.
0: طيب سؤال
1: التالي المكسب الاكبر كما تفضل الاستاذ انور هو كسب العمل ومن ترفع وهي تشكل 15% من
0: الراتب الاساسي
1: اما هذا 6% شوف حق التامينات 6 فتاثيرها
0: يعني
1: قليل جدا لكن الضرائب كانت مرتفعه جدا 15 تطلع احيانا
0: مبلغ. طيب خليني اتوجه بسؤال الاستاذ انور يعني في سبيل ما تفضل الاستاذ مبارك. استاذ انور الكل يتساءل في الشارع كيف تحسب؟ من اول مربوط نقرا في المشهور من اول مربوط الدرجه اكيد.
2: شوف اللي تساوي زي السابق يعني
0: من اول مربوط الدرجه
2: اكيد من اول مربوط الدرجه.
0: يعني السؤال مدير عام راتبه الاساسي 60,000 بالنعمه ال 20% بس للتوضيح السبب انا اشوف يعني انه فعلا الموضوع بشيء حساس.
2: هو طبعا يعني هو استكال الخدمه واضح ان هم عندهم هناك حوالي مستويات و20 درجه وكل درجه لها اول مؤشر. يعني مثلا نحن نقول المستوى الاول الدرجه الاولى مثلا يبدا ب 103
0: كراتب اساسي ولا
1: هو المربوط
2: مربوط الدرجه فهي بتاخذ 20% يعني الموظف اكيد عارف ايش هو المربوط درجته
0: تخضع بعدين للخصميات السنويه
2: اكيد يعني طبعا طالما بتخضع طبعا بتخضع لكسب العمل بتخضع للتامين بتخضع للضمان الاجتماعي
0: يعني لو قلنا 100,000 كم بحصل فيه؟ لا شيء حقيقه عشان نكون احنا منطقيين شويه طبعا القرار انتم
2: يعني
0: انتم مسؤولين ليس اصحاب قرار يعني
2: لا هي استكيل ما اقدر احمل شيء فيه
0: ايوه انا اقول لك يعني
2: يعني انت لا مثلا المجموعه الاولى المستوى الاول اول مربوط 103
0: حلو
2: و 990 يحصل 20,700
0: تخضع الخصميات
1: طبعا
0: الخصميات
1: 16% كم خصميات اولا تخضع الخصميات الاجتماعيه اللي في شكل مشان تستفيد من المعاش
0: ما انا طبعا
1: والسلطات الضريبيه طالب انها منح الا المتباعد هذا من الضريبيه بترفع
0: نقول في اجل اللي في الدفاعات
1: هي طبعا كما تفضل استاذ انور انه هو السكيل هذا ما تقدر تغير فيه شيء اصلا وهذا السكيل وضع في 2005 يعني مو شيء سكيل جديد على
0: اكيد اكيد
1: فانت تلاحظ حب الدرجه ال 20 او المربوط 31,000 كم بيحصل حقه 6,000 ريال ومئة تقريبا دير أصحاب الدرجة العشرين أما الخدمات البكالوريوس 48,800 ريال تقريبا أو المربوط لما تضرب أطلع 9,600 تقريبا شيل منها بعدين ضريبة يعني يصفى على 7,000 فهي عمليا مرتبطة بسكيل ديجور المرتبة يعني موضوع لا نقاش فيها
0: يعني انا حسبت عندي انه ال 20% من زي ما تفضل استاذ انور ال 20,000 هذا اللي في الصف الاول انا حسبت عندي كذا ما ادري انا غلطان بس في 16% صح حق الخصميه نازل صح حق تحسب يعني الدرجه الاولى يحصل 3,200 ولا غلطان انا؟
1: كيف 3,200؟
0: يعني 20,000
1: شيل عليها ضريبه 15%
0: تضرب
1: حوالي كم بتطلع؟ 3,000 ريال وشيل عليها 6% اللي حصلت الحكومة وصابة العمل 1,200 4,200
0: يعني حصل له 16,000 هذه الدرجة الأولى
1: هذه الدرجة طبعا وقصة عبقية الدرجة
0: والله خلينا كنا نحن صريح شوية هو حكومة ما شاء الله ما قصرت على الموظف
1: لا هو اللي بيعوضها باتجاه الآخر العلاوات السنوية بتصرف من 21
0: حلو
1: إلى 25 خمس علاوات وباثر رجعي
0: طبعا انا سبقت
1: التوازن لا قصدي لما حسبوا
0: لا انت سبقت فيها انا كنت بطرحها عليكم يعني التسويه والعلاوه ايش الفرق بينها اولا كسؤال يعني يطرح
1: شوف العلاوه السنويه هي استحقاق يستحق الموظف بعد مرور عام على اخر علاوه سنويه
0: حلو
1: او مرور 9 أشهر على اول توظيف بالنسبه
0: له ممتاز
1: هذا هو المفهوم العلاوه
0: السنويه
1: التسويه هي ترقيه من مستوى الى مستوى ومن درجه الى درجه وفقا لصدمات الخدمه للموظف ومؤهله الدراسي ووظائفه اللي يشغلها وهذا التسويات يستحقها الموظف وفقا للهيكل وفق كل 3 سنوات المفروض يستحق درجه ينتقل من درجه
0: 3 سنوات
1: هذا وفق الهيكل لكن للاسف من 2012 وفق التسويات الى 2026 تخيل 14 سنه او اكثر من 14 سنه والتسويات واقفه فكان هو الطرح انه اولا تتم التسويه وبعدين تجي العلاوه السنويه وتجي زياده 20% مشان يستفيد الموظف انا مثلا كنت في الدرجه العاشره ولي 14 سنه في الدرجه العاشره انا لو بحصل تسويه اقل شيء بطلع الدرجه السادسه اقل شيء يعني
0: لو كان في تسويات
1: في التسويات اذا العلاوه اللي بحصلها على الدرجه السادسه قيمتها اكثر من العلاوه على الدرجه العاشره ونفس الحال 20% لو حصلتها على السادسه اكثر من 20% على الدرجه العاشره
0: اكيد يعني
1: كان في طرح موجود انه اولا تعمل التسويات الوظيفيه والترقيات اللي كانت موقوفه وبعدين تنحو العلاوات السنويه وال 20%
0: على حسب الموظف يستفيد بتعطي استفادة اكثر الموظف
1: لكن جرد انه الان هذا بغت تغطيه وبغت كلفه ماليه
0: مشكلة
1: وحاليا الان يلا الحكومه توفر بالكاد ال 20% والعلاوه السنويه
0: يعني نعود في
1: التسويات بعدين تكون لاحقه لل
0: زي ما تفضل استاذ انور نعود في موارد الدوله
1: موارد
0: استاذ انور طيب العلاوه السنويه من 2000 او من 21 ل 25 والتسويات ممكن عام 2013 انتم وزاره الماليه لا يشكل عليكم عبء يعني في هذه القرارات الأخيرة؟
2: هو طبعا يعني طبعا أكيد هو كوزارة مالية نحن المحافظات هو طبعا نحن في نظام مربوط بالمهام الوزارة هذه، لكن أكيد يعني مثلا كان مختص معني بشأن تحس أنه عبء إذا كان الرواتب الآن تصرف عبر المنحة السعودية،
0: ما هذا المشكلة
2: فعلا؟ أكيد هذا بيشكل عبء إضافي أكيد يعني
0: مشكلة والله العظيم فعلا.
2: طبعا أنت تتكلم على موارد، شوف يا إخواني نحن نتكلم اليوم أنه موارد الدولة
0: متوقفة فعلا،
2: هذه إشكالية ومعروف للناس كلها أن الرواتب تصرف عبر المنحة السعودية،
0: هذا المشكلة. وإذا بدأ الواحد فعلا
2: هذه يعني القرار ليش نشعر بأنه إيجابي في مرحلة صح، وربما مش طموح المواطن، لكن كمان يقول لك كازوز ولا غدرة
0: ما تذكر سادنا وسادنا،
2: لأن القرار الاقتصادي بيمشي
0: يعني تقرير الدولار
2: بيمشي
0: هو ماشي
2: بالدولار
0: خلاص يعني
2: ما نقول لك يعني بيمشي يعني، والقرار ما هو مربوط انه والله انه تحسين معيشة، لكن هم الحكومة ارتأت انه تعمل توازن نسبي وليس تصحيح وضع.
0: انا اتذكر مصداقية كلامك كلام استاذ مبارك انه فعلا يعني قبل توقيف تصدير النفط من الضبة كان فعلا حسن راتب الانتظام في المحافظات المحررة، حصل اللي حصل وضربك الامور.
2: لكن هي نحن شوف المشكلة الأخيرة إنه نحن محتاجين قبل 20% تسوية أوضاع، هذا
0: هي المفروض تكون زي ما قال سلمى
2: بالضبط، لأن هذه أول حاجة يعني أنت تعيد قوام الوضع الطبيعي
0: للموظف
2: يعني بعدين تيجي 20%، لكن الآن عكس أولئك
0: يعني بدون السلم من آخر رجل في الله،
1: ما هي التسويات تحتاج وقت
2: يعني الشيء الحسن فيها بس انه الانسان لما بيربط للتقاعد الهيئة ما تقبل الا باخر التسوية، وان شاء الله هذه العادة الحسنة الموجودة
0: ها يعني ما يثبت الا ما
2: برسالة عبر مكتب الخدمة
0: يعني
2: يساوي استحقاق وكي يعطى له هذا يعني المكسب
0: يعني ما بيزل التقاعد لما يحصل حقه
1: العام للتأمينات لن تقبل اي ملف متقاعد الا بعد ان نحصل على التسوية واي استحقاقات سابقه سواء علاوات سنويه او زياده،
0: عشان كذا بقيت الناس معلقه
1: انه ما يكون بعدين في التقاعد
2: لانها بدات مشاكل في الفتره،
1: لا هم المتقاعدين عندهم كثير مظلومين في المتقاعدين بسبب ان حالهم بهذا الراتب ولا استفادوا من الزيادات اللي تمت، يمكن كل خلل
0: يمكن صالح الموظف هذا انه فعلا
1: صالح الموظف هذا ما يحرر هو قراره فعلا هو قراره
2: هذا اللي هو تشعر انه على بيز.
0: بس ان شاء الله ينفذ استدار
2: هو نفذ الفترة الماضية قبل ما يتوقف الهيئة نفذ عام 2013
0: لكن اتمنى لا اقصد في الظروف هذا الان
2: هي الهيئة ملزمة لانها دخلت في في في قضايا عبر المحاكم.
0: طيب استاذ عمر واستاذ مبارك يعني نعود شوي بس قاعد بيانات العام 2014 تقريبا صح؟ يعني هل ستعدد الخدمة والمانية تلك البيانات مع العلم ان فيها موظف يعني موظفي نزحه واخرين نبيوا عملهم، كيف ستعاين هذه الامور؟ سؤال للاخرين يعني.
1: طيب واضح قاعده البيانات
0: 2014
1: الوظيفيه وفي قاعده بيانات الماليه.
0: لا الوظيفيه والماليه انا
1: بس بتكلمك على الوظيفيه.
0: تفضل طبعا
1: من 2014 الى 2026 حصلت متغيرات كثيره
0: اكيد
1: لكل الموظفين بدون استثناء، فمنهم من تحصل على مؤهل دراسي ومنهم من تحصل على قرار تعيين ومنهم من ربط خدمة سابقة ومنهم من انتقل من وحدة إدارية لأخرى، وهذا كل المتغيرات في البيانات الوظيفية ستعكس نفسها في التسويات الوظيفية، وبالتالي كان مطلب من مطالب أنه قبل التسوية أنه لا بالأولى تصحيح قاعدة البيانات وتحديث البيانات، إذا لم تحدث البيانات الموجودة في مركز المعلومات في وزارة الخدمة لا معنى للتسوية إطلاقا ولا للتسوية.
0: وده ليس السؤال هذا لأن فعلا السؤال مربوط
1: والتوجه اللي عند الوزارة هم قد جابوا نماذج ووزعناها على المكاتب نحن قبل حوالي 3 شهور وفيها بيانات كل الموظفين اللي موجودة في قاعدة بيانات في وزارة الخدمة المدنية
0: اللي هي الرئيس. عام 2014 هذا
1: اللي هي موجودة في حق مسح الوظيفة لو تتذكر تم في عام 98 وما بعده، وكل مكتب يطلع على هذه البيانات ويرفق اي تعديل في البيانات بشرط ان يكون التعديل مرفق بوثيقه رسميه، مثلا نقول الاستاذ فهيم حصل بكالوريوس يرفق شهاده البكالوريوس طبق الاصل
0: مش كلام يعني كل شيء بالدليل
1: واحد ربط خدمه يرفق خطاب الهيئه حق المعاشات ربط. واحد حصل قرار يرفق صوره من قرار التعيين طبعا. واحد انتقل ماليا الشيء الجيد بيانات قاعده الخدمه المدنيه بعد ما اصدرها الوزير ان الرواتب تصدر كلها حسب نموذج وزاره الخدمه المدنيه ربطوا هذا البرنامج الرواتب برنامج قاعده البيانات مباشرة، أي بيانات مالية وفقا وآخر كشف راتب محدد. طيب.

0: المالي. بيرجع الوظيفي اللي نحن خلال أربع أشهر وللأسف أكثر المكاتب إلى الآن ما رفعت التعديل للأسف.
1: يعني
0: استلموا وأخذ الموضوع
1: يعني للأسف أنا أقول.
0: نحن نقول للأسف طبعاً هذا شيء مؤسف جدا.
1: طيب أستاذك بس في اتصال هادنا كنت مقبل اتصالات لكن كثرت خلينا نشوف هاتصال بعض
2: الأسئلة.
1: أنا بالعكس ولا أنا أتمنى أضيف.
2: هو يعني نحن إشكالية نواجهها في الجهات أو المكاتب التنفيذية للأسف يعني تأخير بشكل غير مقبول. والمشكلة ما يواكبوا التغير كما يوم قال أستاذ مبارك إنه الآن وزارة الخدمة وزارة المالية البيانات الوظيفية إذا مهي مغدية ينزل. وأكبر دليل نحن في المرحلة السابقة في العلاوات السنوية. يعني أنت عارف إنه مثلا هو مشكلتنا في مجموعة كبيرة لو وصلتك ملاحظة فترة سابقة إنهم علاواتهم تأجلت. نحن هناك لما طلع الفريق في الوزارة مع وزارة الخدمة ببطاقة البطاقة اللي هو مش الأخيرة دي
1: اللي
2: قبلها أحد موظف مهم
1: هذا المشكلة يا أخي والله.
2: ونزلوا مجموعة كبيرة ويلسنا نشوف كم
0: أكثر من سنة
1: عشان تحاربون
0: يعني
2: شوف الآن بنتابع وبجهد عبر الخدمة والمالية توفقنا الأسبوعين هذه حق الصحة والتعليم الفني وباقي الجهات قريب 12 جهة وكلها في بيانات. الأخ مبارك الآن يأكد أنه قاعدة البيانات مربوطة بالصرف. أعتقد أنه ناشد في هذا المكان الجهات التنفيذية أنها تهتم
1: الموضوع. بالعكس أنا أقول صوتي صوتك أنه فعلا بعض أنا أقولها كده بعض مدراء عموم للأسف وبعض ضباط إداريين في الإدارات أنه الموضوع يلا مشي بس يقول لك الدنيا بخير وهذا عكس نفسه على استحقاقات الموظف.
2: فان شاء الله نحن نقول هذا المرحلة اكيد يعني
0: درس هم ما استفادوا من الدرس اللي حصل في العلاوة السابقة حق 2014 20 يعني قريب 2000 موظف ما حصلوا علاوة سنوية بسبب انه ما عنده بطاقة هوية
1: الكترونية
0: رغم انه تم اشعاره مسبقا وجلسنا اكثر من 3 سنوات الى حد الان في ناس الى حد الان ما جابوا بطاقة الى حد الان الى هذا اللحظة تخيل. وهذا اللي يتكلم عليه أستاذنا
2: ويقول لك
0: أصلاً في الأسبوع
1: مدحنا
2: ويقول المالية والخدمة
1: إحنا برجع لأستاذنا يعني إنه طيب افترضاً إدارة وزارة المالية مكتب وزارة المالية جزء من موظفين تتواكب مع الموضوع ويا بطاقة هوية طيب هل هذا يعني عكس مع الباقي
2: لا حتى يولد شك. شوف نحن هذا نقول لهم ضعف البيانات تولد شك يعني واحد يقول لك يا اخي مش مره لوك سنتين ما جبت بطاقه فيه
1: ما حد طبعا انا وكانه هو موضوع عندك
2: حتى نحن نسال انفسنا يعني نقول كيف يعني يقول لك والله ذا في غير من يمين في من وين
1: يا اخي شغله انت
2: مسؤول عن نحن الان في هذا اللقاء يعني للرئيس التنفيذي وللموظفين الدوله كلهم انه الان سياسه الماليه والخدمه بيانات اداريه غير كامله ماشي استحقاق.
1: طيب إذا كان معنا السادس
2: يعني فترات الماضية ما قبل 22 كانت تتجاوز الخدمة
1: لكن الآن خلاص
2: الآن واضح
1: بالعكس
2: الدرس الآن يكون أساسي
1: لعل الناس تسمع يعني أستاذ مبارك معلش بس هذا رسالة مني أنا لعل الناس تسمع حديث أستاذ النور أستاذ مبارك بالذات في الجزئية هذا بعد 22 ما فيش كلام إلا بالطايل هو صح هكذا؟ تفضل أستاذ مبارك
0: إضافة لما تفضل أستاذ النور التسويات الوظيفية اللي جابتها الوزارة قبل حوالي 4 أشهر اللي عممناها نحن شرط من شروطها أن أي موظف كشف الراتب حقه ما يصدر من وزارة الخدمة يستبعدون نهائيا من التسوية بدون نقاش. أي جهات بعض جهات إلى حد الآن على تعد كشف مرتباتها عندها
1: يعني بس خطورة فيها ما يسهى
0: لا لا هو هذا
1: لا خطورة على الموظف
0: بس تعرف ليش لأنه ربطوا قاعدة البيانات بكشف الراتب وهذا المكسب الوحيد انه كشف الراتب محدث تماما مع قاعدة البيانات. انت مش ملتزم بهذا البرنامج حق مرتبات وزارة الخدمة شوف محذوف تلقائيا من التسوية تماما بدون اي نقاش
1: والله شغلت
0: لان ما انت موجود في قاعدة البيانات المالية حق وزارة الخدمة. الشيء الثاني
1: بطاقة هوية
0: رقم وظيفي يعني بطاقة هوية اللي ما عنده رقم وظيفي مؤجل من العلاوة السنوية وتحرم وبيحرم من التسوية واللي ما عنده رقم وظيفي كمان مش رقم وطني نوعين في رقم وطني خاص بوزارة الهوية
1: ايوه ورقم وظيفي
0: رقم وظيفي خاص بوزارة الخدمة فيه موظفين الى حد الان بدون ارقام وظيفية ومن 5 سنين
1: يعني مش معقولة يعني موظف الى الدرجة هذه يتحمل
0: يعني رتبه يستمر بالنسبة له يعتبر نزور عادي لكن مو عارف ان هذا الموضوع سيؤثر عليه مستقبلا. كما تفضل استاذنا الان الوزارة محدد قاعدة البيانات، واللي ما يحدد قاعدة بيانات يشوف يحرم من كل الاستعلاقات
2: يعني
0: هو
2: يتحملها. يعني شوف الرقم الوظيفي عن أنا بعتبر إنه يعني في يعني في الوزارات مشتركة برضو، لكن بطاقة
0: والله فعلا.
2: يعني هذه يعني شيء مؤسف،
0: هذا هو شخص
1: أنا فعلا شوف والله أقول أستاذ أنور فعلا الموضوع تدخل يعني في دائرة الشك إنه ليش هذا المدير ما جاء بطاقة في بخريبة لسنتين، معقول يعني
2: والله انا بالعكس
1: لا لا لا
2: انت يعني انت هنا قبل 6 شهور يعني بعد هاد كملت يعني الدليل انه احمال
1: شوف لك انت تضع يعني تضع نفسك في ذلك الشكل
2: وهذا هو
1: الموظف مو موجود عندك
2: يعني طول ما هو موجود انه في اسماء وهميه هذه الافكار الموجوده احنا ان شاء الله نقول حضرموت ما في عندنا لكن فهذه يصبح يخليك انت اللي نقول نحن حضرموت يعني نحن ملتزمين هكذا ونحن الحمد لله نقول لكن في تفاعل
1: يعطي غير فرصه فيه. طيب هذا السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا معك.
3: مروه. ممكن
1: اكلمك انور؟ معك زميل ولا استاذ مروه؟
3: تفضل. السلام عليكم.
2: السلام ورحمه
3: الله.
2: نعم
1: ما اسمعك.
3: والله لا راح اسمعني يا جار وزاري اللي يقولون بالصفون بيديروا رواتب للدوله واصحاب التربيه. حيث والله لا اصحاب المعاشات. حلو زيادة برضو احنا اصحاب المعاشات بقالنا اكثر من 30 سنة خدمنا في التربية وفي الدولة.
1: شكرا بس انا اريد معك.
3: ايوه اللغة الثانية اصحاب العاديين برضو زي بين المعلمين وزي الدولة. كلهم شيء وكمان والله حرام مظلومين. انه الحساب مبني وصار كلام مظلومين برضو.
1: استاذ زين نعرف باذن الله ان شاء الله شكرا لك الله يبارك فيك. استاذ انور تفضل استاذ انبار معنا لانه
2: شوف طبعا انت تتكلم على اللي المعاش طالما نحن موجود فيك شوف هذه الخدمه لان الربط تقريبا توقف فاصبح هو لازم موظف الدوله اكيد ما يخص الزياده بيتحصل عليها
1: بيتحصل
2: ما يخص العلاوات السنويه طبعا واضح هو واضح التعميم على اعتبار انه مربوط بسنوات الخدمه فهي اذا كان لها مقطعين لها ثلاثة
1: ما تحصل
2: ما تحصل حسب السنوات
0: ممتاز سنبر ونفس ما تنظر فيها لكن هو ما وضحت هل هي في جزء الرواتب في المعاش بلغت المعاش ولا زالت في التربية لأنه السؤال كان
1: طيب أنا بعطيك سؤال نفس السؤال أنا الآن يعني من أحمد مقرم من العم من الغيل صداع والقارة بيسأل يقول هناك تساءل ضيفيك العزيزين بخصوص المحامين التقاعد العالقين كيف وضعهم في 20%؟
0: العالقين معناه لا زالوا يستلمون مرافقهم ولا من العاشات؟ هذا السؤال.
1: طيب خليه معي، العالقين كيف وضعهم 20% والعلاوات السنوية من 20 إلى 25؟ علما أن والده يقول هو تقاعد في وسط 14 من العالقين الذين لم يستلموا دفتر تقاعد. وضح السؤال الآن.
0: وضح السؤال. شوف بالنسبة للعلاوات السنوية وفقا لقانون الخدمة المدنية تم نحن الموظف إلى تاريخ بلوغه أجل التقاعد سواء بالخدمة أو بالسن أو بالوفاة. في القانون
1: 30-35-65
0: سنة من الأرض ده قانونا العام الماضي في علاوة 2014-2020 اتخذت الحكومة قرار استثنائي وقرار شجاع ان هذين الناس بلغوا التقاعد لكن نربطوا ظلوا لازالوا
1: يمارس
0: عملنا
2: بالضبط
0: ملتزمين وهم السبب في ان نربط ربط معاش تقاعد محمد ايش ذنبه تحرم العلاوه السنويه واتخذوا قرار منح العلاوات كامله وكانهم لا زالوا فوق
1: العمل
0: فعلا هذه سموها علاوات تكميليه وصرفوها للناس كلهم نحن نقول الان في علاوه 2021-2025 القانون نفس القانون ما تغير من بلغ اجل التقاعد ما يستحق لكن هل بتدخل الحكومه مع معالجات من هذه الشريحه زي ما عملت الشريحه السابقه هذا مرتبط بقرار الحكومه
1: بس هذول المعالجين هذا اكيد بشكل عام عليكم كبير انتم في دار الماليه العالجين
2: وطبعا اكيد طبعا هو اللي في حسب المعلومه اللي معنى ان الهيئه طبعا من خلال في الحرب هذه فقدت اصولها وراس مالها فاصبحت هي عبء يعني طبعا هو في القانون المفروض العيد تصرف الان اللي تدفع الرواتب الهيئه هي الماليه فهي عمليه قلت لك هي عباره عن تاخير الربط او الحالة للمعاش هو طبعا بيحمل الحكومة عبء عبء مالي طبعا عبء الاول ان هذيلا لو حالتهم كوزارة مالية او الحكومة بتتحمل كلفتهم المالية لان طبعا الحياة لا نفلست يعني بحكم الحرب مع في الحوثي وهذا فاصبح راس مالها صفر يعني في نفس الوقت ما تصبح الدولة مجبرة أنها تفتح وظائف اللي بالخدمات اللي مثلاً بعمر 20,000 بيروحوا لازم تفتح.
1: هذا إشكال.
2: كان في مقترح فترة الماضية إنه إلى 2020 كان كخطوة أولى على أكبر إنه أو كان بعضهم قال إلى نشيل من طلع 14 إلى 17 كان فترة عبد الرب منصور هكذا يخفف العبء ويتاحك فرص لأنه برضو الدولة مسؤولة على امتلاك خريج أكثر من 10 سنوات ماشي وظائف.
1: هذا مشكلة فعلاً.
2: فكان هو وكان أنا اعتبرته هو واحد القرارات الصايبة لأن قلت لو بتقول بشيل إلى 25 عيب كبير
1: طبعاً كم خريج
2: لكن على قلنا لو شله ولو 18 19 على قلنا
1: أيضا في مستقبل مو مستقبل يعني
2: طبعاً أنت تتكلم على الجمهورية ما تتكلم على حضومون فهذا في طاقة العمل كل وزارة مثلا كوزارة مالية أكيد بتقول بترفع موقفها بعد بيقول لك قرار سياسي.
1: طيب أستاذنا أستاذ مبارك إذا هذا يصيرنا سؤال آخر مهم جدا يعني في ظل هذا التعاطي مع أنه ما فيش توظيف فرض الموضوع التعاقد هذه مشكلة أخرى كيف ترسم على التعاقد؟ هل سيستفيدون سيسمح بالقرار أو لا هذا ما له علاقة كيف توصل؟ نعم نسأل من أستاذ مبارك
0: شوف مسألة التوظيف
1: يعني فرض عليك تعاقد الآن خلصت
0: هو التعاقد جه حل مشكلة
1: أقول لك يعني فرض عليك فرض
0: حل مشكلة من شقين الأول أن تغطى النقص في الوحدات الإدارية
1: بالضبط
0: في فراغ
1: نعم
0: كثير ضربوا المعاش وأنت لازم تغطي هذا الفراغ في ظل التوسع الموجود في قطاع التربية والصحة
1: نعم
0: المدارس اللي فتحت من خلال 2014 2020 ضاعت المدارس اللي كانت موجودة
1: بالضبط
0: ونفس الحال في القطاع الصحي
1: وكثير
0: بشكل أنا أبغى كادر فاضطرت السلطة المحلية للتعاقد من الفراغ أولا ومن ناحية ثانية أنه متفاصل البطالة الموجودة وفعلا هو حل إشكالية
1: حل إشكالية
0: لحد ما لكن نزل المطلب أنه هو توظيف الآن هو التعاقد بالنسبة لهم لك ما ترانزيت يقول لك احنا نتابع نتوظف الآن
1: ولا يتحقوه التوظيف فعلا
0: لكن المهم في الموضوع أنه هذين المتعاقدين مأمن عليهم في المصر التانية وطالما انه مأمن عليهم خدماتهم كلها التعاقدية محسوبة للدولة باشتراكات التأمينية ويخضعون زيهم زي الموظفين ثابتين عند الوفاء عند التقاعد عند كل شيء يستلم كافة حقوق بل على العكس بس التأمينات من بلغ التقاعد عندهم او توفى يصرفون معاش تقاعد
1: يعني انت لا تقول يعني في بشرة سابقة بعض المتعاقدين مش عارفين
2: لا يعني هو يعني الصراحة في السلطة هنا في المحافظة يعني من احد القرارات الايجابية في التعاقد انها ألزمت انه
1: يكون مأمن من التأمين
2: انا اعتقد الان تتكلم على 10 سنوات
1: فعلا
2: وما نقول هي قرار سياسي وهذا على الاقل هذا الموظف مكتسبه وهذا نعمة تفترض انه توظف
1: ايه
2: نعمة طيب توظف معناه اوتوماتيكيا بعد 3 شهور عن بارك بيطلب تسوية
0: نعم تحت 6 سنوات
2: سنوات خدمته
1: لانه اساسا يمشي في التلك صح مؤمن عليه وهذا
2: هذا نحن نعتبر انه صح السلطة المحلية تحملت عبء كبير
1: لكن صح قراش
2: لكن نحن بالضبط
0: طالما انه في تامين فلا خوف على المتعاقدين اطلاقا ان خدماتهم محسوبة ومأمن عليه لا قصدي انه كان بعضهم يقول لك مثلا ما قبل هذا القرار
1: انا برد سؤال يعني
0: ترى عندنا كثير يشتغلون في المستشفيات من اول اليوم هذا 10 12 سنة
1: راحت
0: بعضهم توفوا
1: ولسه
0: ما فيش تاني
1: طيب سؤال اخر ملف التسويات يعني تقريبا 12 عام اكثر
0: نعم اخر تسوية 2013
1: طيب على وقت يعني سؤال استاذ انور ما ادري شوية بعد بعرضك استاذ مبارك سأقول هل يعني سيتم تسميه أثر رجعي هذا من 2012 ولا كيف أو من التاريخ الذي حددته
2: هو شوف الإشكالية وين هو في اللواية طبعا نحن يعني هو لما تقرأ قانون الخدمة يقول لك أن العلاوة السنوية مربوطة ب 12 شهر يتحصل عليها الموظف وهذه هنا واحدة من يعني المشاكل اللي في نفسي من زمان أنها في سياسة الحكومة فيها خلل.
1: تسلم عليك سيد اتصال معلق أنا السلام عليكم. هلو.
4: السلام عليكم.
1: اتفضل سامع من معي؟ حياك
4: الله. معك أبو ياسر.
1: تفضل أبو ياسر فين من كله؟
4: من كله.
1: تفضل أبو ياسر تفضل معي أستاذ نور أستاذ مبارك. هذا
4: اللي تقاعدوا في 2013 ولحد الآن وضعوا راتبهم لا زاد ولا نقص لا
1: ولا
4: ولا
1: أبو ياسر
4: في الرواتب ولا اي
5: يا ابو ياسر.
4: مرحبا.
5: ما عليك الله يحفظك. تصلح ان استفاد من سؤالك عشان يكون رد. يعني انت متقاعد 2013؟
0: تسلم مع شاب.
5: ها؟ اقول لك انت متقاعد 2013؟
4: 2013.
5: طيب انا بسالك سؤال عشان يكون واضح. لي وللاخوان. هل عندك دفتر معاش ولا لا؟
4: دفتر معاش معي.
5: خلص استكمل في سؤالك بعد ارجع لك.
4: لا في اي حاجه
5: دادي. طيب.
4: 2013 لحد اليوم هذا ولا في اي حاجه.
5: طيب.
4: الراتب هو
5: طيب اسمع راديو سمعنا عندك راديو سمعنا انت ولا
4: نعم
5: عندك راديو سمعنا
4: سمعت
5: الراديو يسمعنا
4: في الراديو سمعت
5: طيب بيقول الان في هذه اللحظه سأمر عليك استاذ نور استاذ في اضافه معك اخرى
4: لا كلامك الله
5: شكرا لك اسمع رنان تفضل استاذ نور استاذ مالك تفضل واحد
0: من نفس
5: هو عنده دفتر معاش
0: طيب عشان يوضح الكل طبعا من نفس الاخ ياسر كل من عنده دفتر معاش ويستلم معاش التقاعد من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات طبعا لن تشملهم العلاوات السنوية لأنهم يقولون متقاعدين عشان يكون واضح
5: اللي عنده دفتر معاش
0: طبعا العلاوات السنوية تمنح إلى تاريخ اللي يحاول التقاعد وتوقف من كل وليس للأخ هذا هذا جانب الجانب الثاني أي زيارات منحت خلال الفترة السابقة 2013 اليوم يستحقون المتقاعدين 50% من الزيارات اللي تحصلوا عليها الموظفين الثابتين سواء في 30% السابقة أو 20% اللي بيجي
5: لكن كل من عنده دفتر خلاص
0: لا لا هو صاحب الدفتر يسلم 50% والموظف الثابت يسلم 100%
5: أكيد لأنه لازال في العمل
0: تمام هذا جانب بالنسبة للتظلمات حق المتقاعد كثير حيلوا للتقاعد خلال السنوات السابقة كما قلت لك بدون تسويات أو إن كانت بياناتهم فيها أخطاء وراحوا بمعاش متدني ومتظلمين ومعهم حق في التظلم لكن في لجنة مشكلة في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ترفع هذه التظلمات عبر طريق الفرع هي اللجنة مشكلة في الهيئة العامة للتأمينات من وزارة الخدمة المدنية والهيئة وكل سنة يجيبون تسويات حق دفعة طبعا التظلم بتتكلم عن الجمهورية وليس حضرموت سنويا تجي مجموعة تسويات للمحافظة سنويا فما اعرف الاخ نقدم للمتقاعدين
5: يعني الا باختصار عشان
0: اي واحد عنده تظلم في معاش التقاعد يقدم في الهيئة العامة للتأمينات
5: ابو ياسر لعلك سمعت الرد انك اذا عندك تظلم تقدم في الهيئة العامة للمعاشات وان شاء الله يصير خير باذن الله استاذ نور توقفنا عندك لانه خلي اتصال شوي الموضوع انه يعني حول موضوع هل ستصرف بعث الرجعة وقطعت حديثك هنا مع
2: لا هو
5: تغيير الاحترام يعني
2: التعميم واضح طبعا هو
5: يعني لا التسويات من فين دول اللي كنت تسال عليه السؤال
2: ايه هو ما حدد لك من يومنا طبعا خلاص واضح الرساله اللي قرار رئيس الوزراء واضح
5: يعني المده اللي بيت باي باي عملت عليهم
2: هو التعامل هو مشكله ايش نحن قلت لك نحن اشكاليه في في في الخدمه انه القانون يقول ان الموظف اذا مرت عليه سنه يحصل على هو
5: هذا مو مبدا
2: يعني نحن نشوف في ما قبل الوحده كان نظامنا نحن اداري ممتاز هاي تعتكس في الموازنه الاشكاليه نحن وين في في في الموازنه نحن الان في نفس الوقت نعكسها نحن والاخ مبارك لما نعد موازنه كل سنه نطلع العلاوه لكن تنفيذها ربطوه بقرار رئيس وزراء
5: يعني
2: الموسف وين انت تحس وين الموسف ان الوحدات الاقتصاديه
0: تصرف سنويا
2: تصرف سنويا فانا ما نحن مش كنا يعني اجهزه الدوله حكم برا لانها وحده اقتصاديه لها موارد يعكسونها في موازنتهم
5: وتصرفون على طول
2: نحن نعكسها في موازنتنا نعكسها في محافظات الجمهوريه كلها ضمن الكتاب الدولي والارشادات يعني لكن يقول لك هذه مربوطه بقرار رئيس الوزراء ولما يصدر قرار رئيس الوزراء يقول لك من يومه ف
5: يعني اصحاب الوحدات الاقتصاديه ما
2: بيصحوا وهذا اللي يحس في نفسك انه كنا مو
5: يعني صار احباط في الـ في الـ
2: والله تحول الى واقع
0: مش احباط خلل الاحباط موضوع اخر خلل في الرواتب
5: طيب هذا يسوق الى سؤال اخر نفس الموضوع طيب ال 20% استاذ انا استاذ مبارك يعني الان اقول خلاص يلا الموظف بيتحملها ويقول خلاص وقت القرار في يونيو هل ستصرف الراتب ولا تصرف في كشف اخر؟ هذا سؤال مهم جدا تفضل استاذ نور
2: هو شوفي هي طبعا يعني هي التضام يعني هو محسوب على بند الرواتب يعني
5: البند الاول
2: ممتاز فهي كيف تدخل هذا منها فيها تأمين يعني يبقى خلاص ما
0: يسبق شيء مزار بارك تحفظ لا أنا حاسبني في القرار وضع أن هذا العشرين خاضع للسلطات التأمينية وبالتالي هي في حكم الراتب وفي التبويب تبوظ في المرتب.

0: الاساس
1: يعني الباب الاول
0: في الباب الاول في المرتبات عاد في البلد المرتبات
1: بالضبط
0: اللي حصلنا 30% سابقا بالضبط فوق 20%.
1: طيب هذا الصلاة. السلام عليكم.
2: السلام حياك الله.
1: تبارك الله.
2: الله يحييك. ما كان وياك في الجماعه.
1: حياك الله من تفضل.
2: حياك الله. قلت لك بالنسبه للرسائل اللي بغنا نقدمها للمعاشات من نروح
0: الهيئه العامه للتامينات والمعاشات المكلف
1: اللي هي في وحده ياسر
2: تعرف المعاشات
0: قدمت تبرر في المعاش
2: تبعك لما طلعونا في 2012 ولا اعطونا تذكر لنا في 2013
1: يعني الان واضح صوره تقريبا الدراسه
3: هذا السؤال
1: 12 سنه
3: لا قصدي اللي بس لويك من الهيئه بصراحه برضه يعني اكتشفت انه وايد مشاكل من ضمنها يعني في التظلمات هذه فما بعد تقريبا 2015 الزمت الهيئه انه الخدمة اللي بتحيله للتقاعد لازم من إفادة من وزارة مكتب الخدمة مثل عند المحافظة إن هذا آخر استحقاق حقه سواء كان يعني مثلا إذا ما مثلا وضع مسوى طبيعي مبارك يعطينا حق التقاعد تقييم علاوة وعلاوة تنتين خلاص
1: ويصر
3: إن شاء الله لكن هذا لهم بيضلي لكن ما يمنع أن الآن يتابع الهيئة وإن شاء الله
1: اسمعنا اللي يقول لك ما عندك مانع أنك تتابع الهيئة في الموضوع هذا ولا المكاتب الاخوان استاذ عمر حقيقه لا لا زكي على الله احد استاذ بره مكاتب مفتوحه راجعها بعد شو كيف الموضوع.
2: ايوه عند من نروح يعني
1: مكتب الهيئه الهيئه العامه للتامينات
3: عند من
2: الهيئه
1: العامه عن اخت زكيه الريدي
2: حق البنات
1: عن اخت زكيه الريدي مديرة ال
3: ايوه جنب الثانويه يقول له
1: زكيه الريدي المدير العام معنا
2: زكيه الريدي
1: تمام
2: ان شاء الله
1: شكرا لك يا ابو ياسر
2: انا عند الموضوع
1: ان شاء الله باذن الله شكرا لك يا ياسر
2: ان شاء الله حياك الله
1: حياك الله احفظك هذا اتصال اخر السلام عليكم
4: وعليكم السلام
1: من معي اخي
4: معك محمود بكر
1: حياك الله محمود معي استاذ انور يسمعك شوف استاذ انور ضحك لما اسمع صوتك
4: والله انا
1: استاذ انور يسمعك بارك الله فيك يسمعونك تفضل يا بختار يا محمود
4: تفضل يا رقية الموضوع المهم
1: الله يحفظك تفضل يا انور
4: هذا الحديث عن استاذ انور مبارك من مدينة الى الان
1: الله يحفظك تفضل
4: وان الحكومة ماجم عطوك الواحد خليج طيب ولا خليج انت في الغد السعودي ليس عندهم حكومة تعطي الدول الاخرى الديني وغادفته
1: هذا المشكلة اللي تقالوا لها الاخوان انه حصلت يعني الفوارق في الراتب حصلت مشكلة بين الاحباط بين المنظمين لكن
4: صار يا انور يا اخي هذا الواحد الاولى ما رفعنا رد الدوائر يمكن ما يدري تساويها في الواتب
1: مو احنا ما سمعت الاستاذ انور والاستاذ مبارك تكلموا في هذا الموضوع الان
4: بس طلبوا مكتبات يعني ما شاء الله الله يزيدهم
1: يقول لك هذا
4: المعاشات ولا مش عارف ايش الضرايب
1: وهذا اللي حصل اللي صار الاحباط الحين تكلموا فيها
4: مع تركيا بتكون نفس الطريقه هيدي
1: والله ان شاء الله محفوظ باذن الله ان شاء الله شكرا محفوظ شكرا طبعا الوقت دهمنا تقريبا ما بتبقى معنا يمكن حق 6 دقائق ما ادري كيف نترك الموضوع استاذ انور استاذ بارك يعني لو خلناها طيب هذا اتصال نجيب الخاطر السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
1: من معي اخي؟
2: معك ابو عوض يا
1: سيدي تفضل يا ابو عوض تفضل
2: يعطيك العافيه
1: تفضل حياك الله تفضل يا بعض
2: نحن من شريعة
1: مهمشين ليش والله أختي ما أرضى عليك تكون مهمشة ليش مهمشة
2: قاعدين
1: طيب
2: هل أهل التشريعات تتشريعات قاعدين أساسي
1: اللي هم متعاقدين
2: متقاعدين
1: متقاعدين طيب أنا بسألك سؤال أحفظك نفس السؤال اللي كان قبلك ابو ياسر يعني انت متقاعد صح؟
2: ايوه
1: تحمل دفتر معاش ولا لا؟
2: نعم دفتر معاش تبع
1: حلو الاخوان بيردوا عليك الان خليك دقيقه واحده بس تفضل يا استاذ انور
3: طبعا نحن نشوف اي موظف دوله انتقل راتبه الى هيئه المعاشات اصبح خارج قوام موظف الدوله
1: نعم
3: فالهيئه لها لوائحها ولها استكالة الخاص ما اقدر اعطيك شيء اقول له يعني
1: يا ابو عوض
2: مرحبا
1: لما ابو ياسر اتصل قبلك نفس السؤال حطه لعلك ما قدكم ما سمعته انت ولا مش حكاية يعني هلأ شنو بيصيرون هو انه متظلم هكذا
3: قانون 50%
1: يعني انتو تحصلوا 50%
3: من اي زيادة
1: من اي زيادة يقولك صدنا
2: يعني قلت لك ال 20% عادي من قبل
1: طيب ليش بس بس السلام شو يقول لك يقول لك كل ما خليت قاعد خليك مادية بعض الله يحفظك عشان عم بقى لأن في اتصال آخر معي معلق هنا يقول أنور إنه لا نسمعنا نسمعنا بعض الله يحفظك سمعنا
2: اسمع
1: ونعطينا فرصة
2: يا أخي
1: ما نحن بعدها تفصل تتكلم إيش مشكلة معك يعني هل قاطعناك قلنا لك ضفنا تتكلم ما قلنا لك خليت تتكلم تسألته ولا لا سألت أنت سألته ولا لا
2: طب
1: رد عليك الاستاذ انور رد عليك الاستاذ انور
2: لا ما ممتع عادي
1: مش ممتع
2: يعني نحن سريعة
1: المتلاعبين طيب طيب يعني انت الان تقول طيب لحظة انت الان 20% الان هل في استحقاقك ولا ماشي صح طيب اسمع الاستاذ مالك ورد عليك
0: يا بعون
1: ابو عوض اسمع الاستاذ مبارك
0: الزياده ال 20% هذا اللي اقرها مجلس الوزراء المتقاعدين بيستحقوا منها 50% هذا بدنا نقرها مجلس الوزراء مع الهيئه بتجي عن طريق المعاشات حقكم مع الدفاع حق المعاشات
2: هذا
0: اللي هو لا لا هي حاله اللي بيشتغلون فيها بعد شيء جات يعني اللي بتجي عارف ان شاء الله بدون عمل فيها ان شاء الله 7 اقول لهم بعصرفة عادية
2: وبعدين
0: ذكر
2: الهادي
1: هو الهادي هو الهادي هو الهادي هو الهادي هو الهادي هو الهادي هو الله يبارك فيك اسمعنا بس
2: ان شاء الله الجمله ان شاء الله
1: الله يبارك فيك الموضوع اسمعنا الموضوع عن الاخوان اللي عندي الان ما هو الا ميسرين في هذا الموضوع الموضوع معلق بقرار من رئاسه الوزراء وانه 50% المتقاعد بعدين انه الموضوع في خليك معي بس عشان يا ابو ياسر الله يمدري يا ابو عوب خليك معي عندي اتصال انا اجبرك خاطرك وخليك تتكلم يعني بالاختصار انه انت بتحصل 50% باذن الله ان شاء الله شكرا لك استاذ انور استاذ مبارك يعني فعلا ما اعرف شو الماديتين يعني خلينا نختمها هكذا الراتب في ميزان السوق يعني كيس رز بعشرة ابو عشرة وكيس سكر ابو عشرة كيس دقيق ابو عشرة اجار انت الراتب كيف تعليق خلص الحلقة كيف تعليق استاذ مبارك استاذ انور وخلاص خلص حلقتنا
0: يعني لو بتقيس بهذا المقاييس لا ساوي شرات مع كلفة الحياة من عشية بالنسبة لها لكن هذا سكيب دولة ونحن نتمنى أن يتعدل
3: طبعا الحرب واحدة هي من المشاكل الرئيسية في انهيار العملة يعني لحين نحن وين الخلل هو في انهيار عملتنا لما الدولار اليوم بألف وستمائة
1: بالضبط
3: فانت مثلا بعطيك الدكتور الجامعي يشتكي
1: نعم فعلا كل الناس
3: يقول لك انا كنت نستلم 1000 دولار 200000
1: الواحد ما يساوي شيء
3: يعني الكلام رفع راتبنا 200000 يعني يقول لك 1000 دولار اليوم قلنا نستلم 150 او 100 فهي ان شاء الله نقول انتهاء الحرب هي واحده من الاهداف وتصدير مواردنا
1: المشكله حقيقه ايقاف
3: نقول ان شاء الله المرحله القادمة افضل ان شاء الله
1: باذن الله طبعا في الاخير عزيزي المستمع لا يسعني الا ان اتوجه بالشكر لله سبحانه وتعالى قبل كل شيء ثم الاعزاء الذين فعلا انا والله اشكرهم من قلبي انه في قضيه مثل هذه تجاوب معنا على طول رغم انه لم تتضح الصوره فيها استدعيناهم جاؤوا مشكورين قطعوا اعمالهم في دوائرهم استاذ مبارك الوريث المدير العام لمكتب وزاره الخدمه المدنيه في ساحه حضرموت وايضا العزيز استاذ انور الجعيلي مدير عام مكتب وزارة المالية أيضا أتوا والشكر موصول للعزيزة مدينة باكويل من إدارة الإعلام الجديد في إذاعة المكلة الشكر موصول للعزيز سالم بلقدي مخرج ومنفذ هذه الحلقة تحياتي أنا فيهم بخريبة بإذن الله نلتقيكم إن أراد الله ذلك الأسبوع القادم في حلقة جديدة في قضية مجتمعية أخرى دمتم في حفظ الله

الشكاوى على الهوى. شكاوى على الهوى، تواصل أثيري أسبوعي. نرفع من خلاله شكاوى وملاحظات ومقترحات المواطنين إلى المسؤولين. شكاوى على الهواء مع فهيم باخريبة.

0: لكم ونقدم إلى حضراتكم عرض أنباء الحادية عشر. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية عزاء وموساة إلى رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي وعائلة المغفور له بإذن الله تعالى عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المناضل الدكتور عبد الله مبارك الغيثي الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن. وأعرب رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأبناء الفقيد وكافة أفراد عائلته بمصابهم الأليم. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة أمس وزير الإعلام معمر الأرياني لمناقشة مستجدات العمل الإعلامي ودوره في مواكبة متطلبات المرحلة الراهنة وتعزيز الرسالة الوطنية الجامعة. وأكد العرادة أهمية توحيد الخطاب الإعلامي بما يعكس المسؤولية الوطنية ويسهم في دعم مؤسسات الدولة وتعزيز التماسك الوطني، مشددا على ضرورة أن يواكب الإعلام التطورات على الساحة الوطنية. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سهل محمد الخنبشي أمس بمدينة المكلا على سير التحضيرات الخاصة بعقد المؤتمر الطبي الدولي الخامس الذي تنظمه كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة حضرموت، والمقرر إقامته خلال الفترة من 9 حتى 10 من ديسمبر القادم تحت شعار السرطان الواقع الصحي التحديات والآفاق العلمية. جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه عميد كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة حضرموت البروفيسور صالح عوض بحول الذي استعرض أبرز الاستعدادات الجارية لإنجاح المؤتمر موضحا أنه سيشهد مشاركة نخبة من الخبراء والاستشاريين والأكاديميين من داخل اليمن وخارجه بهدف مناقشة أحدث المستجدات العلمية والطبية المتعلقة بمرض السرطان. بحث المدير التنفيذي لشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج المهندس سالم كعيتي أمس مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيموني وسفيرة مملكة هولندا جانيت سيبن سبل تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لدعم تطوير قطاع النفط والغاز والإصلاحات المؤسسية. وتطرق اللقاء إلى فرص توسيع التعاون الفني والاستثماري في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة وتبادل الخبرات في مجالات التشغيل والإدارة والتقنية الحديثة بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة. شهد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين بربا أمس الحلقة العلمية الموسومة بالحياة العلمية والثقافية في مدرسة حضرموت والتي نظمها مركز الإبداع الثقافي للدراسات وخدمات التراث بالشراكة مع جامعة الوسطية الشرعية ورباط الإمام المهاجر، وذلك تزامنا مع الذكرى السنوية لدخول الإمام المهاجر إلى وذلك تزامنا مع الذكرى السنوية لدخول الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى إلى حضرموت، والحلقة العلمية الرابعة في ذكرى وفاة الحبيب العلامة أبو بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى. اختتم بمدينة المكلا المعرض الفني التوعوي من خطر المخدرات الذي نظمته إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت ضمن فعاليات أسبوع مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2026، وذلك برعاية كريمة من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي. مستمعينا من إذاعة المكلا قرأت على حضراتكم عرض أنباء الحادي عشر. شكرا على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله.
1: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك وفي أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية بتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني أسلوب حياة.

صوت حضرموت. مستمعنا الكرام في 11:15 تستمعون إلى الحلقة 10 من المسلسل اليومي العيادة الفكاهية. إلى ذلك من موعد.

0: العيادة الفكاهية.
1: العيادة الفكاهية. العيادة الفكاهية بطولة محمد عوض، هالة فاخر، مديحة حمدي، فاروق يوسف ونجوم الكوميديا. العيادة الفكاهية تأليف عبد الله أحمد عبد الله، إخراج حسن عبد الله.
2: ما العيادة حافرة بالمرضى؟ حتى الآن عندنا 9 حالات سندخلهم تبعا، عسى أن نفرغ منهم قبل الساعة 10. المريض الأول رجل زائغ العينين، منكوش الشعر، تصرفاته تشي بأنه غير طبيعي، يقوم ويقعد، يسرح ويسرح، وجهه يتقلص ثم ينفرج ثم يخرج ورقا ويكتب. هذه عوارض عابرة لا تنم عن اختلال أو اهتزاز، فلنبدأ به.

0: الأساسي علمك الشيء الأساسي حبك الغالي بقلبي يسري من شاشي لراسي.
1: شكرا شكرا, اهلا وسهلا. تفضل تفضل.
2: فضلك الله على العالمين بالحكمة والرأي المبين.
1: حضرتك شاعر فيما يبدو.
2: شاعر, ولكن ما اضيع الشعراء في عصرنا المادي.
1: انتم تجملون الحياة, ورومانسية الشعر تلطف من ميكانيكية الحياة. ماذا عندك؟
2: عندي أغاني للهجر وأغاني للوصال وأغاني للوداع.
1: عال عال, هذه نعم كثيرة. بما يشعر الشاعر؟
2: بأرق الأحاسيس, بألطف المشاعر.
1: أقصد بماذا تشعر من آلام؟
2: أشعر بآلام العقوق وهضم الحقوق.
1: أرجو أن تفهمني, أنت جئت هنا لهذه العيادة الطبية لعلاج من مرض تعانيه أو آلام تزعجك.
2: هذا صحيح.
1: فما هو المرض؟ ما هي الآلام؟
2: إلى متى تعيش خلايا المخ يا دكتور؟
1: خلايا المخ؟ غريبة.
2: نعم, سؤال في صميم اختصاصك. لم أسألك عن خلايا النحل حتى تستغرب سؤالي.
1: خلايا المخ تعيش ما عاش الإنسان ما لم يطرأ عليها ما يعطل مهمتها.
2: أتصور أن خلايا مخي تعرضت لهذه الطوارئ المعطلة.
1: ماذا يدفعك إلى هذا التصور؟
2: في يدي أغنية هامة أستهل بها أبريد جديدة تأخر مخي في إلهامي بها.
1: شاعر محترف مثلك لا يحتاج إلى مخ ولا إلهام.
2: ماذا تعني يا دكتور؟
1: أعني أنك وزملائك مؤلفي الأغاني تتعاملون مع كلمات الأغاني كما يتعامل لاعب الشطرنج بالمالك والفارس والطابية.
2: هل تزيدني تفسيرا؟
1: تنقلون هذه الكلمة من هنا إلى هنا وتستعملون كلمات محدودة هي كل بضاعاتكم, فما دور المخ هنا؟
2: عمل كنت أنهيه في ساعات أصبحت أنهيه في أيام. كم أبردت في حياتي أنجزت منها 43 في ليلة واحدة, وهذه الأبرد
1: استهلكت وقتا أطول.
2: نعم, لهذا تصورت أن مخي مصاب بركود أو لحقه فيروس بلادة أو جرثومة عجز.
1: افصل مخك عن عملك لتستطيع التفاهم. أنت وإخوانك لا تستعملون المخ في عملكم.
2: مجرد تحريك هذه الكلمات يحتاج إلى مخ, هذا إذا سلمت برأيك.
1: هل يتعب مخك أن تقول الوداع وتحتها الضياع, الدموع وتحتها الضلوع, السهاد وتحتها البعاد,
2: وعلاج الفكرة والموضوع؟
1: هذان فعلا يحتاجان إلى علاج لأنهما مريضان.
2: ألا يمكن أن يكون مخي قد تراكم عليه بعض الجراثيم غير المنظورة فقفلت هذا المخ اللعين؟
1: لا تلعن مخك, دع هذا لمن يسمعون أغانيك.
2: إذا فالطب لا حيلة له في مخ هذا.
1: ما دام مخك مقفولا فافتحه يا أخي.
2: وهل أنا جراح حتى أفتح مخي أو مخ غيري؟
1: افتحه بالقراءة, بالدراسة, بالتجارب الذاتية.
2: أرى سيادتك متابعا جيدا لحركة الأغاني
1: لمسايرة ومواكبة أحدث نظرية الهيافة.
2: مع تحفظي على هذه الإهانة فإني أسألك الدليل.
1: أنت مثلا كم مرة قلت في أغانيك يا ساكن في قلبي؟
2: كثيرا ما قلتها,
1: كل مرة لحبيب جديد.
2: طبعا, لأني شاعر مجدد.
1: مجدد في السكان فقط. قل لي كم بلغ عدد سكان قلبك؟
2: إنهم كثيرون.
1: إذن فأنت وقلبك مصدر للتكدس البشري.
2: هذا شعر يا دكتور.
1: لا شعر ولا معر, التكدس تكدس. بما يتبعه من زهق للأنفاس وانتشار للجراثيم.
2: لا يا دكتور لا، أنت متحامل علينا.
1: وعموكم وشيخوكم الأستاذ أحمد رامي رحمه الله كيف يقول: فضلت أعيش في قلوب الناس. لماذا لا يعيش في حاله؟ لماذا لا يعيش في بيت مثل كل البشر؟
2: أزمة مساكن يا دكتور.
1: لماذا يزاحم سكان قلوب الناس؟
2: لكن انظر بذمتك إلى روعة قوله وشاعريته: فضلت أعيش في قلوب الناس ترى ذلك وكل عاشق قلبي معاه شربوا الهوى وفاتولي كاس من غير حبيب أشرب وياه.
1: جميل جميل. الصورة الشعرية جميلة، ولكن هل تعتقد أنه حزين وينعى على العشاق أنانيتهم إذ يشربون ويتركونه بلا حبيب يشرب معه؟
2: الصورة تقول هذا،
1: والحقيقة تقول شيئا آخر.
2: ما هو؟
1: إنه حزين ويلوم ويعاتب لأنهم شربوا الهوى وحدهم وتركوه ليدفع الحساب للجرثوم.
2: إذن فلا خوف على مخي.
1: الخوف على مخ كل من يصدق ما تنظبون.
2: إنه لقمة عيشنا يا دكتور.
1: ترتزقون من وراء الضحك على العقول، تخربون الأمخاخ ثم تجمعون الأموال.
2: ألا تفعلون هذا أنتم يا أطباء؟
1: معاذ الله.
2: تفتحون الأجساد وتمزقون الأنسجة وتقتطعون بضعة من لحوم الناس ثم تقبضون.
1: قد نفعل هذا إنقاذا لحياة خلق الله.
2: أنتم تطببون الأجساد ونحن نطبب المشاعر.
1: انتهت المقابلة.
2: ماذا؟
1: مخك ليس مريضا مرضا عضويا، ومن حقك استرداد الفيزيتا مع وعد منك أن تهذب أغانيك أن تسمو بها.
2: أعدك يا دكتور.
1: شكرا. طمأنتني ريحتني.
2: طمأنتني ريحتني. الله الله الله، هذا استهلال جميل لأغنية جديدة. طمأنتني ريحتني من بعد ما جارحتني ودبحتني.
1: مع السلامة. يغفر الله لي أنني ساهمت في نكبة البشرية بأغنية جديدة.

0: السلام على الطبيب القريب الحبيب.
1: وعليكم السلام. تفضل.
0: لا داعي من فضلك.
1: لا داعي لأن تتفضل.
0: أنا لست غريبا.
1: وما شأن الغرباء هنا؟
0: أعني لا قهوة ولا شاي ولا مرطبات.
1: تفضل. هنا أدوية ومراهم وأقراص.
0: لو احتجت منها شيئا سأطلبه بنفسي. أنتم أصحاب المروءة يا معشر الأطباء.
1: عفوا عفوا يا سيدي.
0: تغيثون الملهوف وتنقذون.
1: هذا واجبنا.
0: وأنتم تتعبون كثيرا.
1: كل منا يتعب في عمله. تحت أمرك.
0: عفوا. من أجل أمثالك من الكرام أسسناها.
1: ما هي؟
0: جمعيتكم المباركة.
1: أية جمعية؟
0: جمعية أصدقاء الأطباء.
1: لم أسمع بها.
0: سوف تسمع بها. نعد لها دعاية ضخمة.
1: جمعية لأصدقاء الأطباء؟
0: نعم. أليست هناك جمعية لأصدقاء المرضى؟
1: هناك أكثر من جمعية لأصدقاء المرضى.
0: فلما لا نكون ولو جمعية واحدة لأصدقاء الأطباء؟
1: ستكون هذه أول جمعية من نوعها في العالم.
0: ولماذا لا ننفرد بشيء؟ هل مقضي علينا أن نتبع ونقلد الآخرين؟
1: سيشكر لكم الأطباء هذه اللفتة الكريمة. والآن أنا في خدمتك.
0: أستغفر الله، أنا والجمعية في خدمتك.
1: شكرا شكرا. ماذا تشكو؟
0: لا أشكو شيئا بحمد الله.
1: هذه الزيارة أليست
0: زيارة بريئة؟ والله
1: بالتأكيد بالتأكيد، ولكن لابد أنك مريض مثلا.
0: لا سمح الله.
1: لماذا تقصد عيادة الطبيب؟
0: للتعارف يا أخي. التعارف يولد صداقة، والصداقة أثمن كنوز الحياة.
1: لا بأس، ولكن لا مكان هنا إلا لعلاج المرضى.
0: أعلم.
1: وكل دقيقة تمر نستهلك بها وقتا أولى به مريض.
0: لا يوجد عندك الآن ولا مريض واحد.
1: سوف يتقاطرون تباعا.
0: إلى أن
1: معذرة، نلتقي خارج العيادة.
0: خارج العيادة مطر يهطل وبرد قارس.
1: صارحني. هل تريد تبرعا لجمعيتك؟
0: لا أبدا أبدا.
1: إذا تكرم بالانصراف الآن، انصرف.
0: وهل أنا شيك لأنصرف؟ أو كمبيالة أو حوالة بريد.
1: العيادة ليست مكانا للدردشة.
0: أعرف.
1: ولا للثرثار.
0: سامحك الله، هل أنا ثرثار؟ لقد ائتنست بلقائك وكان عندي صداع.
1: فلماذا لم تقل من أول المقابلة؟
0: الحمد لله انصرف.
1: فلماذا لا تفعل مثله وتنصرف؟

0: العيادة الفكاهية.
1: غدا حلقة جديدة، عبد الله أحمد عبد الله وحسن عبد الله.

وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية لتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني، أسلوب حياة.

0: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. متفق عليه. حار عليه أي رجع عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. رواه مسلم. والمتنطعون هم المبالغون في الأمور. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على

0: والصلاة القائمة. آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مستمعينا الأفاضل، نقلنا إلى حضرتكم على الهواء مباشرة أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمضواحيها، وعلى الإخوة القاطنين خارج مدينة المكلا مراعاة فارق التوقيت. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعينا الكرام، نستمع إياكم الآن إلى الحديث الديني للشيخ عبد الرحمن عبد الله السقاف بعنوان صدق العزيمة.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا في هذه الحلقة عن صدق العزيمة. لقد أخرج الإمام أحمد في مسنده عن نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه خاطب أصحابه وقال لهم: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات. ما هي يا رسول الله؟ قال عليه أفضل الصلاة والسلام: علمهم دعاء يسمى هذا الدعاء بدعاء الكنوز. قال لهم: قولوا: اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، ونسألك عزيمة الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. إذا تأملنا هذا الدعاء النبوي، فموضع الشاهد منه أنه طلب من أن الله، أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذا الدعاء هو كنز، وكل فقرة من فقرات هذا الدعاء هي كنز من الكنوز. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبرنا أن نطلب من الله تعالى أن نسأله عز وجل عزيمة الرشد، وهذه هي صدق العزيمة، أن تكون صادقا في عزيمتك، أن تكون قوي العزيمة، أن تكون همتك قوية. وهذا هو الذي طلبه الإسلام منا. إن الله أمرنا بالمشي في مناكب هذه الأرض، أمرنا بالسعي، أمرنا بالجد، أمرنا بالعمل. منح الله كل إنسان عقلا راشدا، منحه فكرا ثاقبا، زوده بالعلم وبالعقل، ويسر له أسباب الكرامة والعزة. ولهذا لقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين أصدق الصادقين معلمنا ومرشدنا صلوات ربي وسلامه عليه. إذا أراد المسلم أن يكون سعيدا في حياته، فينبغي أن يكون صادق العزيمة قوي الهمة. لا ينبغي لك أن تتكاسل، لا ينبغي لك أن تتكاسل عن عمل صالح، لا ينبغي لك أن تتكاسل عن أداء الصلاة في وقتها. كيف تتكاسل عن أداء الصلاة في وقتها والحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يقول حينما سئل عن أفضل الأعمال قال: الصلاة لوقتها. كيف تتأخر وتتكاسل عن أعمال صالحة أنت قادر عليها؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال وكررها 7 مرات: بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى أو غنى مطغيا أو مرضا مجهزا أو مرضا مفسدا أو الموت؟ فشر غائب ينتظر. اغتنم صحتك قبل أن يأتيك المرض، اغتنم المال قبل أن تكون فقيرا، اغتنم وجودك في الحياة قبل أن يفجعك الموت وتندم ندامة لا قبل لك بها. إذن عليك أن تبادر بالأعمال الصالحة، والمبادرة بالأعمال الصالحة هي صدق العزيمة، تكون صادقا في عزيمتك، قوي العزيمة. وهكذا كان الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وجد شيئا من الصدقة كره أن يؤخره، عليه أفضل الصلاة والسلام. أيها المستمعون الأكارم، من نقول من أراد أن ينال مراتب الكمال، من أراد أن يبلغ من الرفعة والشرف ما بلغ عظماء الرجال، فليضع نفسه دائما في مواضع الجد في مسالك العمل، ليجاهد في هذه الدنيا مزودا نفسه بخلق الاحتمال، بالحلم، بالجهاد، بالثبات، بالصبر، وسيحل لك ما وعدك الله سبحانه وتعالى من الاستخلاف في الأرض. لو كنا صادقين في عزيمتنا، أقوياء ثابتين، لما قدر علينا أحد. ينبغي أن يتحلى المسلم بصدق العزيمة. وأقول أن صدق العزيمة لا بد له من أمرين: الأمر الأول الصبر، والأمر الثاني التقوى. وبالصبر والتقوى تنال سائر الأمور، ويحصل الإنسان على سائر مراداته. يقول الله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الله يخبرنا بأننا سنبتلى في أموالنا وسنبتلى في أنفسنا، وهذا هو الحاصل في هذه الأزمان. ونسمع من الكفار أذى كثيرا، نسمع من الذين أوتوا الكتاب أذى كثيرا. ما المطلوب منا؟ المطلوب منك لكي تكون صادق العزيمة أن تكون صابرا، وصابرا وأن تكون متقيا. الصبر على درجات، تكون صابرا عن المعصية، فهذا هو أعلى درجات الصبر، أن تصبر عن المعصية، وأن تصبر على أداء الطاعة، وأن تصبر على المصائب. إذا اجتمعت هذه الأمور نلت خيرا كثيرا، ونلت الخير الكثير، ونلت صدق العزيمة. إذن خلاصة الكلام أيها الإخوة الكرام، أن الاستمساك بتعاليم ديننا وإرشادات كتاب ربنا، وتخلقنا بأخلاق رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، هو سبب فلاحنا ونجاحنا وفوزنا في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
2: برؤية جديدة تعود لكم إذاعة المكلا بحلة متجددة مع باقة برامجية منوعة وهادفة. تابعونا على الترددات التالية: على موجات الاف ام 87.7 و 98.5 ميجا هيرتز، وعلى رابط الانترنت muk-ir fm.com مع إذاعة المكلا. استمع واستمتع.

0: المستمعين.
1: حلقات أسبوعية
0: في نصف ساعة أثيرية.
1: إعداد وتقديم
0: سعيد الحق.
2: أيها المستمعون والمستمعات،
0: أيها الأصدقاء والصديقات،
2: رائعة حميمية اللحظات التي تجمعنا بكم جمعة كل أسبوع من أسابيع أعمارنا وأعماركم المديدة إن شاء الله تعالى.
0: فمرحبا بكم معنا بقدر ما تحمل مساهماتكم القيمة من عطاءات إبداعات بنات أفكاركم النيرة،
2: وأهلا بكم معنا بقدر اتساع صدوركم الرحبة من فيض كرم استماعكم إلينا.
0: هي نصف ساعة من عمر الزمن
2: نقضيها معا
0: تحت وارف ظلال دوحة محبتنا وصداقتنا الأثيرية الأسبوعية بريد المستمعين،
2: مع الكلمة الطيبة
0: والجملة المفيدة
2: والنغمة الطروبة
0: والأغنية المعبرة.
2: ومرة أخرى أهلا بكم،
0: مرة أخرى مرحبا بكم،
2: نزلتم مساهمين معنا أهلا
0: وحللتم مستمعين إلينا سهلا.
2: جمعة مباركة،
0: جمعة طيبة.

0: أصدقاء البريد،
1: صديقات البريد،
0: منفوة غرب المكلة تأتي أولى مساهمات حلقة هذا الأسبوع حاملها إلينا ساعي البريد من أشقاء برنامجنا أصدقائنا وأصدقائكم المثابرين الدائمين خالد وهيثم ومعتز أبناء محمد أحمد الحداد. يقولون
1: الصباح هو أكثر الأوقات التي تحظى بالتحية والسلام، ربما لأنه يمثل لنا تباشير بداية يوم جميل مشرق بكل معاني الخير والمحبة، سائلين الله تعالى أن يجعل لنا ولكم في كل أيام أعمالنا في هذه الحياة الفانية خيرات مكفرة للخطايا وفاتحة للأرزاق مملوءة بالأجر مصحوبة بالعافية ومختومة بالمغفرة.
0: ثم يقولون خالد وهيثم ومعتز في سياق مساهمتهم لهذا الأسبوع،
1: الأصيل كطيب العود تفوح منه رائحة الطيب، وإن مر الزمن عليه يزداد طيبا، فيا الله يا من بيده تدابير الأمور افتح لنا ولأسرة برنامجنا هذا وأصدقائه وصديقاته ومستمعيه ومستمعاته، افتح لنا ولهم جميعا أبواب الخير كلها، واجعل في وجوهنا نورا وفي قلوبنا نورا، واغفر لنا ولهم يا غفور بفضلك وكرمك، يا عالم بما تخفي الصدور.
0: ويختتم أصدقاؤنا أشقاء برنامجنا أبناء محمد أحمد الحداد خالد وهيثم ومعتز من فوة غرب المكلة مساهمتهم لهذا الأسبوع قائلين،
1: نسأل الله تعالى لنا ولكم يا أصدقاء وصديقات بريد المستمعين وأفراد أسرته الكريمة إعدادا وتقديما وهندسة صوتية، نسأل الله تعالى أن يديم علينا وعليكم جميعا راحة المتقين وسعادة المؤمنين ودعاء الصالحين وأجر الصابرين، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم إنه سميع مجيب.
0: ومن غرب المكلة أصدقاء وصديقات البريد إلى وسط المكلة وتحديدا إلى حي الشهيد خالد فيها،
1: وصديقنا من هناك ماهر عمر بو سبعة الذي يقول في مساهمته لهذا الأسبوع،
0: إذا لم تزد على الحياة شيئا فأنت زائد عليها.
1: ثم يقول ماهر،
0: في مرحلة من عمرك ستعرف أن الاحترام أهم من الحب، وأن التفاهم أهم من التناسب، وأن الثقة أهم من الغيرة، وأن الصبر أعظم دليل، وأن الصبر أعظم دليل على التضحية، وأن الابتعاد عن المشاكل بالصمت والتغاضي لا يعني الضعف، بل يعني أنك أكثر قدرة على الاستماع أنك أكثر قدرة على الاستمتاع بحياتك.
1: ثم يختتم صديقنا ماهر عمر بو سبعة من حي الشهيد خالد بن مكلة داعيا الله مبتهلا إليه يقول،
0: اللهم أبعد عن أحبة البلاء والعناء، وارفع شأنهم عاليا في الأرض والسماء، وتولهم برحمتك في السراء والضراء،

0: فبشرهم، وعباد يسألونك الشفاء فعافهم، وعباد يرجون رحمتك فارحمهم. اللهم إني أسألك لنفسي وأسرتي بريد المستمعين وأصدقائه وصديقاته ومستمعي ومستمعات العفو والعافية، وجمعة مباركة علينا وعليهم جميعا.
1: ونبقى وإياكم أصدقاء وصديقات البريد، نبقى في حي الشهيد خالد وسط المكلا، ولكن مع صديق برنامجنا خالد عمر زبير الذي كتب إلينا مستهلا مساهمته لهذا الأسبوع، يقول:
0: إن الكرامة وإن ضاقت معيشتهم دامت فضيلتهم والأصل غلاب، لله در أناس أينما ذكروا تطيب سيرتهم حتى وإن غابوا.
1: استهلال شعري طيب، طيبة قلبك وأصلك وفصلك، استهليت به مساهمتك لهذا الأسبوع يا صديقنا خالد زبير من حي الشهيد خالد وسط المكلا. ثم بعد ذلك ماذا تقول يا صديقنا خالد؟
0: أقول: إذا لم تستطع تشجيع الآخرين فلا تحبطهم.
1: عظيم. ثم ماذا تقول يا صديقنا خالد؟
0: أقول: استبشروا إذا رأيتم الكرب يشتد، واعلموا أن فرج الله قريب.
1: ثم ماذا تقول يا خالد؟
0: أقول: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله.
1: ونعم بالله، ونعم بالله يا صديقنا خالد. ثم ماذا؟
0: أقول: إذا لم تعلم إلى أين تذهب فكل الطرق تفي بالغرض.
1: كلام جميل يا أيها الزبيري خالد بن عمر. ثم ماذا تقول؟
0: هون عليك فإن الله فارجها، فوحده ربي يدري مخارجها، وافرح لها إن اشتدت فشدتها علامة من الله إيذانا بفرجتها.
1: ونعم بالله مفرج الكروب ومجلي الهموم تبارك في علا. ثم ماذا تقول يا ابن الزبير عمر الخالد بالمكلا حي الشهيد خالد؟
0: أقول: عاند الدنيا وابتسم، إن بعد الليل فجر يرتسم، لا تقل حظي قليل، إنما قل هذا ما قدر ربي وما قسم.
1: وماذا يا صديقنا خالد؟
0: أقول: اعتمد على عقلك في القضايا التي تهمك، وعلى قلبك في القضايا التي تهم غيرك.
1: كلام في محله يا صديقنا خالد. وماذا أيضا تقول؟
0: قد تأتيك السعادة دون أن تعرف السبب، ولكن تيقن أنها قد تكون دعوة من قلب محب، أو بسبب معروف قدمته لوجه الله وقد نسيته.
1: ثم ماذا تقول يا صديقنا من وسط المكلا خالد عمر زبير في مساهمتك لهذا الأسبوع؟
0: أقول في ختامها لأسرة البرنامج وأصدقائه وصديقاته ومستمعي ومستمعاته كافة، أقول مختتما: أسعد الناس حالا من سبقه ضميره إلى النوم كل مساء. وجمعتكم طيبة مباركة يا مستمعات البرنامج ومستمعين الأعزاء والكرام وصديقاته والأصدقاء.

0: أصدقاء البريد.
1: صديقات البريد.
0: صديق برنامجنا من حي الشهيد خالد نديم سالم العيدروس كتب في مساهمته لهذا الأسبوع يقول:
1: تتجلى قوافي القصائد العربية بكثير من صياغات قرائحها الشعرية

0: التي تجسد مضامينها أبعادها المادية والمعنوية في عدد من إسقاطات الواقعية في سياقات حبكة تأليفها الشعري التي يكون لها عند المتلقي وقعها النفسي المؤثر إلى درجة إحساسه بأن شاعرها كان يتحدث في قصيدته هذه أو تلك معبرا عنه بلسان حاله.
1: ثم يقول صديقنا نديم: دوحة محبتنا وصداقتنا الأثيرية الأسبوعية بريد المستمعين نديم العيدروس في سياق مساهمته هذه يقول:
0: وتتكرر هذه الحالة عند المتلقي في كل قصائد الشاعر العربي المقتدر في قصائده العاطفية والوجدانية والهجائية والموضوعية جملة وتفصيلا.
1: ثم يختتم صديقنا نديم سالم العيدروس من حي الشهيد خالد بالمكلا مساهمته لهذا الأسبوع قائلا:
0: وللتدليل على ما ذهبت إلى قوله في سياق مساهمتي لهذا الأسبوع، اسمحوا لي أصدقاء وصديقات البريد أن أختتم مساهمتي بإحدى القصائد العربية التي لا ترقى إلى نفسي ذرة من شك بأن شاعرها يتحدث فيها بلسان حالي جلكم إن لم يكن كلكم، عندما قال بعض أبياتها: قد يعتلي ظهر الجياد ذباب ويقود أسراب الصقور غراب ويسود رجاف بمحفل قومه وعليه من حلل النفاق ثياب ويسود رجاف بمحفل قومه وعليه من حلل النفاق ثياب وترى الأسافل قد تعالى مجدهم والحر فرد ما له أصحاب ولكن ما يدمي الفؤاد مرارة أسد وتنبح فوقهن كلاب.
1: صدقت يا صديقنا نديم سالم العيدروس من حي الشهيد خالد بالمكلا، ولله در شاعر هذه القصيدة التي يكاد من خلالها أن يتحدث بلسان حالنا في كل بيت من أبياتها التي ضمنتها مساهمتك لهذا الأسبوع.
0: وشكرا لك يا صديقنا من حي الشهيد خالد بالمكلا نديم سالم العيدروس على هذه المساهمة القيمة.
1: أصدقاء البريد،
0: صديقات البريد،
1: نلتقي هذا الأسبوع بعد انقطاع أسبوعين صديقنا من الحارة بالمكلا الذي حملت لنا ولكم مساهمته لهذا الأسبوع حديثا شيقا شجيا بين الفل والورد في مناظرة شعرية ممتعة قائمة على الحجج والأدلة الدامغة. يقول فيها صديقنا مصطفى أحمد من حي الحارة بالمكلا، يقول:
0: أغنية الفل والورد واحدة من روائع الفنان الراحل محمد مرشد ناجي رحمه الله، يتجلى فيها للسامعين خيال شاعرها الخصب وعبقرية تأليفه الشعري ممزوجا بإحساسه المرهف وعاطفته الجياشة ونظرته الثاقبة، وقد أبدع في تلحينها وأدائها غناء إنه المرشدي الفنان الأديب الشجي الطروب محمد مرشد ناجي الذي لا يشبهه أحد ولا يشبهه أحدا من المطربين إلا إبداعه.
1: ثم ينذر صديقنا مصطفى أحمد من حي الحرم المكلا على أسطر ورقة مساهمته لهذا الأسبوع أبيات أشعار هذه القصيدة كما جادت بها قريحة شاعرها المبدع الذي يكني نفسه أبو ناصر. يقول صديقنا مصطفى:
0: قال بو ناصر المضنى فتش ورد نيسان في خدود الغواني أنس الفل يوم الورد للزهر سلطان حاز كل المعاني جوب الفل قال الفن لي والتفنان نشوتي ليل داني ما ترزف بعدي العصر في بعض الأحيان كل عاشق شراني جوب الورد قال اسكت كم فيك هذيان خلي عنك التماني لبساتين في الجنة فسيحة وحيطان يوم ربي عطاني كل عاشق من البصرة شراني بحمران في مرش الضياني جواب الفل. قال الفن لي والتفنان نشوتي ليل داني مسكني في خدود البيض من جنب الأذان يشهدوا لي الغواني انت يا ورد احمر ليس في الحمرة احسان لي خلي عنك التماني شوف انا مكتسي طول الزمن وانت عريان فوقك الشوك فوقك الشوك داني كم يقع للذي يجناك في يوم اكوان يصبح الدم حاني. جواب الفل قال الصيت لي عند رضوان وعند حور الحساني انت يا فل مرمي يدعسك كل شيطان في الكراديف ضاني بعد ما تنجح السمرة يخلوك مهتان يندقوك يوم ثاني. جواب الفل قال الآن يا ورد نيسان بايقع لي أماني خلنا نصطلح نبقى أنا وانت أخوان يا سهيل اليماني بايقع لي ضمين الشاذلي وابن علوان لا يخينوا ضماني ذا جرالي بينهم والهاشمي بات سهران لا قريب الأذاني.
1: ثم يختتم من الحارة بالمكلا صديقنا مصطفى أحمد مساهمته لهذا الأسبوع عن هذا النص الشعري البديع يقول
0: ما أروع هذه المناظرة الشعرية التي بين الفل والورد كما جادت بها قريحة الشاعر أبو ناصر وزادها تجليا إبداعيا لحنيا وغنائيا عبقرية محمد مرشد ناجي الفنية التي جعلت منها تحفة نادرة من تحف موروثنا الغنائي تباهي بها مكتبتنا الموسيقية الغنائية التراثية كل مكتبات الموروث الموسيقي الغنائي العربي بل والعالمي.

0: من عرفان.
1: أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات،
2: أصدقاء البريء والصديقات،
1: على المحبة التقينا
2: وعلى المحبة نودعكم،
1: على أمل أن نلتقي بكم على المحبة أيضا في حلقة الأسبوع القادم من بريد المستمعين.
2: فمن الآن حتى ذلكم الحين
1: نترككم في حفظ من لا تضيع ودائعه.
2: شكرا لكم لأنكم كتبتم،
1: وشكرا لكم لأنكم استمعتم.
2: سعيد علي الحاج الإعداد والتقديم،
1: مروى صالح السفرة التقديم،
2: أسامة عمر جابر التنفيذ والإخراج.
1: إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

سري ما خفيت السر عنك بحت لك سري انت لو تدري في الحشاش كان في حبك انت لو تدري

بداية جديدة تعود لكم إذاعة المكلة بحلة متجددة مع باقة برامجية منوعة وهادفة. تابعونا على الترددات التالية على موجات الاف ام 87.7 و98.5 ميجا هيرتز، وعلى رابط الانترنت muk-fm.com. مع إذاعة المكلة استمع واستمتع.

0: إلهك خطر عليك قبل غيرك.
1: الذكريات شواهد، والأماكن تحتويها بناسها ومعالمها، تفرحنا ويمكن تبكينا، تجمعنا باللي نحبه، ترسينا على شواطئ مراحل العمر، في كل شارع، في كل بيت، وفي كل زاوية لنا حكاية. في الحويف، الحويف برنامج أسبوعي.

كل مكان. مرحبا بكم بمناطق المشكاس بلون الذهب الذي يكتسي ملامح أبنائها ولهجتهم التي امتزجت بريحة الشجر والجبل بتاريخ شرق وعبقه وأصالة أبنائه وشعبه، وكل مخطوطة على ورق أو جلد وكل نقش في كهف أو حجارة هي مشكاس احتوت الجمال والبساطة واحتضنت الحب والسلام. أهلا بكم أحبتي.

0: أعزائي، في ضيافتنا الأستاذ مسعود علي الغتنيني، كاتب ومهتم بجمع التراث وأيضا عضو النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت. أهلا وسهلا فيك أستاذ مسعود.
1: أهلا بك أخت أروى، وأنا سعيد باستضافة في برنامج الحويف، هذا البرنامج المهتم بتاريخ الحويف والنشأة وكل الأشياء المتعلقة بتراث وتاريخ الحويف. ويسعدنا أن نكون في هذه الاستضافة في هذا البرنامج لنسلط الضوء على بعض التراث المتعلق بالمشقاص وإرث المشقاص، وهو إرث كبير لم يحظى بالاهتمام من قبل الكتاب والمرخين ومهتمي التراث، وأكثر من اهتم بالمشقاص والباحث الأستاذ عبد الرحمن الملاحي رحمه الله، وكتب عدة كتب وبحوث، أهمها الدلالات الاجتماعية لإختان صبيان المشقاص ثعين الحموم، واهتم وتخصص في التراث المشقاصي بدرجة أساسية، وهو أهم من كتب، ولزال المشقاص يدين له بالكثير لأنه أبرز وأظهر تاريخ المشقاص، هذا التاريخ الثري الذي نتمنى أن يحظى بالاهتمام من قبل المختصين والمرخين ومحبي التراث.
0: أستاذ مسعود، طبعا عن المشقاص، وأنه فعلا أنه هذه المنطقة لو ربما ظلمت من ناحية إبرازها وأيضا إبراز التراث الموجود فيها، هي برزت في المسارح، فعلا كنا نلاحظ الفن المشقاصي وأيضا اللبس المشقاصي وأيضا الرقص المشقاصي، أشياء كثيرة لاحظناها، الغناء والنبرة وكل شيء. طبعا يعني يشدني دائما في نبرة أهل مشقاص أو أهل شارق، نبرتهم مش عارفة، هذه أحسها ممزوجة كأنها الكلام مش كلام في الفم، لكنه كأنه مربوط بالتراب، مربوط بالأرض، شيء كده تاريخي تحس في اللهجة.
1: لهجة مشقاص هي من اللهجات القديمة التي ما زالت موجودة ويتوارثونها الأجيال جيلا عن جيل، وتعد ربما تكون مثل اللهجة السقطرية واللهجة المهرية، حتى أنه عدوها من هذه اللهجات التي قديمة، لهجات الجنوب العربي، يسموها لهجات الجنوب العربي، وفيها ألفاظ الآن تستخدم، ألفاظ قديمة لا يستطيع أبناء المشقاص أنفسهم معرفة هذه معاني هذه الألفاظ إلا بالرجوع إلى الآباء وكبار السن، وهذه يتوارثوها جيل عن جيل.
0: يعني الموضوع مش انه مجرد لهجة يعني، بس انما لها ارتباط تاريخي كبير، يعني قديم من ذي القدم، زي مثلا قد تكون هناك نقوش خاصة بهم، مثلا نقوش الدولة الحميرية وغيرها من الدويلات اللي كانت موجودة.
1: بالفعل موجودة لحد الآن في نقوش، لكنها لم تحظى بالاهتمام ولم يتم الكشف عن مضمون هذه النقوش، موجود كثير من النقوش
0: او ترجمتها، نعم،
1: والخربشات في الأودية، في الكهوف، في كثير من المناطق، واطلع عليها بعض الباحثين لكن غير مهتمين بها، ولم يتم سبر غوارها والكشف عنها ومعرفة مرامي هذه الرموز ودلالاتها. ولفظة المشقاص هي نفس لفظة المشقاص أصلا، لفظة نقوشية بمعنى الجنوب، ولفظة المشقاص هي جهوية أيضا، تعني الشرق في اللهجات القديمة أنها الشرق ويقابلها المعرب، فما بعد الشحر يقال لها المشقاص. وعندما تكون في منطقة معينة مثلا في الريدة تقول بغيت المعرب، يعني متجه إلى
0: الغرب،
1: الشحر الغرب، وتقول نريد مثلا أو الذهاب إلى المشقاص، يعني الجهة الشرقية.
0: جميل جدا، هذا معلومة أول مرة أسمعها أستاذ مسعود. طبعا زي ما قلت أنه هي عبارة عن الموضوع مش مشقاص يعني، ومجرد مشقاص ومنطقة وسميت هكذا، ولكنها لها ارتباط تاريخي عميق.
1: أكيد.
0: وبرضو نحن بنطرق، نحن برنامجنا اسمه برنامج الحويف، تقريبا هو نوعا ما بعيد عن كلمة حويف، مناطق المشقاص بعيد عن
1: بالتأكيد
0: كلمة.
1: أن في المشقاص هي تتكون من مناطق، من تتكون من حافات، في الريدة وقصير ممكن في حافات، لكن مش بالمسمى الموجود في المكلة، في حافات وتقسيم أحياء تنظيمية هي، لكن في المجمل كل منطقة أو كل قرية يجمعها رابط واحد، مش حافة مقابل حافة، لا، منطقة مقابل منطقة أو قرية مقابل قرية، مثل عندنا أسرار، عندنا الحافة، عندنا كراوشم، خاشيم، المناطق الكبيرة قصير الريدة، هذه مناطق يعني مكونة في داخل مناطق، بعدين يقسموا أجيال، مثلا يقولوا طالع هابط شرق غرب بدل الجهات المسميات المحلية المعتادة بالجهات أغلبها داخل المنطقة قسم بهذا الطريق.
0: طب هي نظامها تقريبا لو بنتكلم عن نظام مدينة المكلا تقريبا مدينة المكلا هي المنطقة نفسها لم تكن مأهولة وإنما كانت يعني ممر بحري تقصده السفن العابرة وغيرهم من يقصدوها أحيانا البدو وغيرهم من قاصدي هذه المناطق بغرض إما الراحة إما الأغراض معينة ولكن لم تكن مأهولة منذ قبل. لكن لو تكلمنا عن نظام الحويف داخل مدينة المكلا والمشقاس هناك تقريبا فرق بسيط أو قد يكون يعني فرق لا بأس به ولكن لو تحدثنا أن المشقاس هي سكنوا فيها أهلها الأصليين وهذا قد يكون يميزها ويحفظ لها التراث القوي وأيضا الارتباط بالتاريخ وارتباط زي ما ذكرنا أنه في هناك نقوش وغيرها من الأمور هذه.
1: أكيد المشقاس منطقة قديمة ونشأتها قديمة مناطقها قديمة تاريخية في الغالب وأقدم من سكن هذه المنطقة المشقاس تاريخيا الثاين قبيلة الثاين والآن موجود الثاين والحموم وكثير من الأسر والمناطق وكثير من الأسر والقبائل موجودة في المشقاس وتتركز كل منطقة مثلا في يسكنها في ناس معينين أو قبيلة معينة مثلا منطقة سرار يسكنها قبيلة الغتنيني فيها الجريري فيها بغاشوة الحافة فيها الجريري فيها بغاشوة لكن في مكون يكون بارز مثلا خاشيم فيها السادة وفيها أكثر من قبيلة أو أكثر من
0: أسرة
1: المناطق الكبيرة مثلا الريدة قصير ممكن فيها أسر متنوعة.
0: نعم أنت تقول إنه في أسرة تكون هي الأساس والمكون أو الأشخاص هؤلاء هم اللي كونوا هذه المنطقة وفي أسر نزحت أو لجأت إلى هذه هل هناك أسر
1: مش بالطريقة هذا اللي موجودة في المكلة لا مثلا حتى تعرف مثلا المحجر فيها قبيلة البسيري مثلا رخميت فيها قبيلة النحتي مثلا الحافة فيها الجريري مثلا سرار فيها الغتنيني مثلا ضبق هزاول فيها الهزيلي
0: يعني النظام زي النظام البدو كده
1: هي بدو قبائل قبائل بدوية هي نعم. في الأساس بدوية لكنهم مستقرين مش بدو رحل
0: مش رحل نعم
1: هي يعني مستقرين والمناطق تنسب أغلب ما تنسب إلى القبائل الموجودة وفي كل منطقة فيها قبائل أخرى موجودة لكن في قبيلة أساسية تكون هي الموجودة والمعروفة مثلا تقول سرار مباشر يتبادل لذهنك الغتنيني موجود بغاشوة موجود الجريري أيضا الحافي تبادل لذلك الجريري في المحير مثلا البسيري هكذا المناطق مرتبطة أساسا بالقبائل مثل بينما المدن فيها في عندنا في المشقاس بشكل عام عندنا السادة البعلوي الجفري أنحاء المشايخ العمودي البوزير عندنا مثلا أسر ثانية باموسى بازياد في أكثر من أسرة أكثر من منطقة مش نازحين يعني هم مكونين من أساس المنطقة من بداية منشأة هذا موجودين خلاص
0: موجودين في أساس النسيج الاجتماعي
1: للمنطقة أو القرية أو الحافة.
0: جميل جدا أستاذ. طبعا أنت وضحت حاليا قبل شوية وضحت الاسم والمعنى لمدينة أو الاسم المشقاس لماذا أطلق عليه وجهوي زي ما قلت عبارة عن جهة المعراب أو المشقاس شرق أو غرب
1: الغرب.
0: أستاذ مسعود يعني كل منطقة تتميز بطابع فني بلون محدد يخصها. المشقاس لها لون أو قد تكون هناك ألوان لكن دائما لما نستمع للفن المشقاسي تلاحظ فيه أنه ارتباطه بالإنسان الموجود في نفس المنطقة ارتباط قوي. تلاحظ أنه برضو الشيء أو الفن اللي هو مربوط بالبادية مربوط بطريقة تعامل الإنسان بمحيطه وبيئته وأشياء كثيرة جدا قد تغيب عني ولكن أحب أنه أسمع منك تكوين الفن المشقاسي.
1: المشقاس كما قلنا أرض غنية بالتراث بالفنون الشعبية بالأشعار بالشعراء بالمغنين أرض ثرية بتراثها الفني والفلكلوري والشعبي ولم تحظى بالاهتمام كما قلنا. هناك عدة فنون مرتبطة بالبادية وفنون مرتبطة بالغناء ومرتبطة مثلا في الزوامل المتعلقة بالأفراح. عندنا زامل مشقاصي، و في مناسبات الزوايات يكون هناك زامل، ويقسم الزامل الى ثلاثه انواع اللي هو مثلا الهدن عندما يكون هناك زواي او حراوه، في العصر يكون زامل يسمى الهدن، تاتي صفوف من جميع القبائل المشاركه بصف فيها شاعر يقول قصيدة ويستقبل صف آخر بقصيدة على نفس الوزن، على نفس القافية، على نفس الصوت، على نفس ال
0: يعني يكون بدع وجواب،
1: بدع وجواب ويرد على تسمل المسائل مثلا من خمس قصود، ست قصود، أحيانا قصيدة قصيدتين، لكن تستمر وبطريقة معينة بشلة معينة هذا الهدن، ويكون العصر وتأتي صفوف أخرى، يوقف هذا الصف اللي كان يشل ويشل صف آخر والشاعر يرحب به، بيترحوا بمعينة مثلا يقدم القهوة أو يقدم لكذا في نفس القصيدة. يعني في بعض يشترطون لازم تقول لي تقدم لي القهوة في القصيدة، تقول تذكر اسم القهوة، رحبت بك وقدمت لك القهوة وكذا وكذا وكذا. في بعض لا، إذا كان قلت له مرحبا أو حية أو كذا تعتبر كأنها
0: في قصر
1: في نفس القصيدة.
0: أيوة.
1: نفس القصيدة بعدين فعليا موجودة التمام.
0: لا قصدي بالكلام، هو يصير بحسب الشعر.
1: بالشعر.
0: بس إذا هو ذكر إنه اسم المشروب المقدم أو طريقة الترحاب لازم يفصلها الشاعر.
1: هي طريقتين. طريقة إنه في بعض عندما ترحب له تقول له مثلا يا حيا أو مرحبا أو هذا اللفظ يكتفي بها. في بعض لا ما يقبل تروحه بالشعر الآخر لما تقول له قدمت لك القهوة أو قدمت لك كذا. وفي بعض لا ما يقبل حتى هو لو قلت له قدمت لك القهوة أو كذا لازم هو يطلبها يقول لك قدم لي كذا، هو يذكرها
0: في الرد حقه،
1: في الرد حقه، في الجواب حقه، وانت
0: أيوة.
1: ترحب له في بعض هي بطريقة معينة في عادات ومرتبطة، وفي حتى إذا كان ما جبتها بنفس الطريقة حقه وتكون فيها قضية وحكم ومحاكمة وكذا
0: قبليا و... نعم
1: قبليا. هذا الهدن. مرتبط بالزواي له مثلا العصر. في ثاني يقول له زامل، طريقة تختلف سريعة قليل كذا، مرتبطة بالمناسبات مثلا رايحين للزواي أو مناسبة معينة يكون سريع. ممكن يكون هذا الزامل مثلا الصباح، ما هو مشترط الهدن يشترطون هو يكون العصر.
0: العصر.
1: في نوع ثاني يقول له الهبوت،
0: الهبوت
1: صوت معين. يعني طريقة الشل وأصواتها تختلف، طريقة الشل حقها تختلف، وقصايدها تختلف، وهذا من ضمن الفنون الشعبية المشقاصية المرتبطة بزوايا.

0: كانت تقول هنا المدارة والشرح هو
1: يعني اشتهرت المشقاص بهذا بأشعار المدارات.
0: المدارات هي في طريقة مثل نوع من أنواع المدارات هي مدارة الدان اللي كانت قديمة، وأغلب القصائد على الدان، أغلب القصائد شعرية، وكان من قبل بطريقة الشرح طريقة صفوف مش صف، يعني تكون من شنفين، قول شنفين طرفين، شنف مثلا يكون رجال وشنف قديما، شنف يكون نساء، ويشترحوا داخل المدارة الرجال والنساء،
1: والشرح يتم على القصيدة اللي تقال في هذا المناسبة.
0: بالنسبة للدان مثلا قصيدة حتى أكثر من بيت أبيات، يشلوا البيت الأخير،
1: البيت الأخير
0: يشلوه
1: ويسوي عليها صوت ويشترحوا عليه.
0: لا، هو القصيدة كاملة يجيبها الشعر ارتجالية، ارتجال في نفس اللحظة، آخر بيت في القصيدة يشلوا يشترحوا به، يجي شاعر آخر يجيب قصيدة
1: الجواب
0: يشلوا البيت الأخير،
1: البيت الأخير ويشترحوا،
0: وتكون النساء داخل المدارة وتشترحن وتغنن وتتنوشن على طريقة النواش هذا بشعرها. هذا قديمة، لكن الآن مش موجود، موجود أشعار الدان، موجود كشعر، موجود أيضا الشحيب.
1: الشحيب هذا الهبوط، الهبوط هذا اللي هو الشلفين،
0: كل هذا شنفين، هناك زوامة، زوامة متعلقة بالرجال ومتعلقة بالحراوات. هذا المدارات ممكن يكون فيها رجال ويكون فيها نساء، لكن هذا زواية الرجال، الهبوط الزامل الهدن. نعم. هذا الأشياء. هناك بعدين حق المرتبطة بالشرح وهذا الشحيب والحفة والدان، وفي نوع ثاني الدان الدني يقول له، كل واحدة طريقة في الشرح وطريقة في القصايد وطريقة بالشل.
1: أستاذ مسعود تحدثنا قبل شوية عن الألوان الزامل أو التراث الفرائحي المربوط بالشعر أو بالأعراس وغيرها، في أشياء أخرى ممكن تكون مربوطة بمناطق الشمشقاس؟ إذا حبيت نحن مثلا نتخصص في سرار لحالها ممكن نحن نتخصص فيها؟
0: ممكن السرار هي جزء من المشقاس ولها خصوصية خاصة أنها سرار تتميز أول شيء بموقع الاستراتيجي، تقع في المنتصف بين مدينة الرايدة وقصير، 9 كيلو من الرايدة و9 كيلو من قصير بالضبط. وحتى أستاذ الدكتور رزق الجابري نزل عندنا في سرار وقال هذا الموقع سرار ما جاء من فراغ، إن لها أهمية استراتيجية وأهمية تاريخية بوجودها في هذا الموقع في منتصف المدينتين الكبيرتين في المشقاص، الريدة وقصير.
1: الريدة وقصير. طب سرار اسمها له ارتباط مثلا بشيء معين
0: في التراث؟ في التراث سرار ماشي لا معنى معين أو التسمية، وإنما في اللغة، في معاجم اللغة يقول إنه الأرض المبسطة أو إنه أضوى القمر أو من هذه الألفاظ اللغوية، لكن كسرار لا يوجد تفسير تفسير معين لهذا الاسم وارتباطه بالمنطقة.
1: قبل من فترة يعني ولحد الآن في تصدر نشرة سرار، فكان دائما تشدني اسم سرار، سرار إيش يعني ارتباطه، والآن عرفنا إيش معناه يعني.
0: هي النشرة نشرة المسرة.
1: المسرة أو هي مربوطة بسرار كانت.
0: أيوة هي سرار من قبل يسموها المسرة، يعني قديما الشعراء مثلا عندنا بيت شعري وفي واجهة النشرة موجود الآن الشاعر المشقاص المعروف عبود بن عامر الغتنيني، سرار أرض المسرة للنواد خمكن وصوين مرسى كما شرمه عاد حسن، سرار أرض المسرة للنواد خمكن، يعني للسنابيك الكبيرة مكان يعني يحتموا فيها مثل شرمه أو عاد أحسن من شرمه. هذا بس. وبمناسبة هذه القصيدة قيلت عند مولدي، عند مولد
1: في الزامل يعني.
0: لا، قصيدة دان. الوالد الله يرحمه كان موجود في الكويت، وأرسلوا له أنه أجدادك مولود بعد 4 بنات وكان في الكويت، فأرسل قصيدة للوالد عبود بن عمرو، وجاوب على قصيدة الوالد بهذه القصيدة من ضمنها وسرار أرض المسرة للنواده ممكن وصوين مرسى كما شرمه وعاد أحسن. وموجود لفظ سرار في القصائد المشقاصيين وقصائد أبناء شعراء سرار، موجود لحد الآن موجود هذا الاسم ويتوارثونه، ولذلك سمينا النشرة نشرة المسرة.
1: المسرة على الاسم الأصلي لي
0: منطقة سرار اللي هي اشتهر اسمها.
1: نعم أستاذ مسعود، حدثنا عن سرار، كيف نشأتها من القبائل؟ زي ما قلت إنه مثلا الغتنيني موجود، قد يكون هي القبيلة الأكثر شهرة في هذه المنطقة. حدثنا عنها.
0: هي سرار من قبل كانت مقصد الشعراء، مقصد لنا فيه مواسم. كان سرار تسترب موسم الصرب وهو الجريف وحول عيد السردين قديما، وكان ينزل البدو من جميع المناطق البدوية والمناطق الجبلية إلى منطقة سرار ويستقروا فيها من أجل العيد هذا اللي يتم تجفيفها،
1: الوزيف
0: يسمى الوزيف. وأيضا كانت فيها شعراء كثير، منهم الشاعر المعروف عبود بن عامر، يعتبر شاعر مشقاص وشاعر ثعين، وكثير من شعراء ابن عامر عبود وشعراء آخرين معروفين ولهم جلسات سمر، وحتى شعراء من خارج سرار يجوا ويقصدوا سرار، من ضمنهم الشاعر المعروف حسين أبو بكر المحضار، والشاعر علوي مور الدويلة، والشاعر بن علي بن عامر، علي بن عامر، وأبو مسلم الحباني. وهناك كثير من القصائد والجلسات التي قيلت في سرار، ومن ضمنها جلسة للشاعر المحضار مع الشاعر عامر عبود الغتنيني، يقول في قصيدة المحضار: تركت الحافة وصبحت لسرار متأنس نوسع فيه، ما لي طب غير ناب أشرف على ناس. ورد عليه الشاعر عامر عبود الغتنيني: ينشرح الخاطر لأسمعت مصبوب ومخمس، بيترحب بكم من كل قلة يا صليب الراس، يا صليب الراس. في مسائل موجودة ومحفوظة، ومسائلات أخرى موجودة للمحضار وغيرها من الشعر.
1: نعم. هذا قلت إيش أنت في الشعر؟ قلت مصبوب ومخمس.
0: بالضبط.
1: إيش مصبوب ومخمس؟
0: هذا نوع من الرصاص، يعني له صوت قوي. ينشرح خاطر الاسم المصوب، يعني وصف المحضار بأنه شاعر قوي، وأن القصائد مثل صوت المصبوط والرصاص والمعروف بالجودة والقوة والعمل الصوت.
1: في شعراء آخرين مثلا تحدثوا أنه في، برضو حابة أذكر هذا الشيء، اسم مشخص، هل مرتبط مثلا بسرار، مرتبط بالمشقاص مثلا؟
0: المشخص هو نوع من الذهب موجود معروف، وجاء حتى في قصيدة للشاعر المحضار في نفس في مسائل أخرى مع الشاعر عامر عبود الغتنيني. يقول المحضار: ندور على مشخص من العام قالوا في سرار الذهب، يعني نوع من الذهب والمشخص. شركة صفي في المعادن كما شغل أمريكا هي ويا بن سعود. وفي جلسة كان موجود الشاعر عمرو عبود الغتنيني، قال: يا الهاشمي مرحبا، قول جانا خاطري به طرب، وما الذهب الذي اللي يوصفونه في الخزنة لكن عليه الجنود. موجود هذا الذهب اللي انت تلمح له وتشير له، ولكن موجود في خزنة وعليه جنود وعليه حراسات وعليه، ما بقدر توصل له بسهولة اللي انت تتوقع.
1: إذا المشخص هو عبارة عن نوع من الذهب، وذهب يعني يتميز بجودته يعني.
0: بالضبط. وموجود اسم مشخص، موجود اسم في النساء، موجود
1: نساء. أيوة نسمع النساء اسمهم مشخص، وكنت يعني أتسأل إيش معنى مشخص.
0: بالضبط.
1: سبحان الله. نعم. يعني عرفنا المعنى الآن. وفي مثلا شعراء آخرين قصدوا سرار، أو أنه مثلا وضعوا قصائد حول المشقاص.
0: كثير من الشعراء قصوا في منطقة سرار، من ضمنهم المعلم حميدان وهو شاعر معروف من أبناء مدينة الشيحر، وانتقل وسكن فيما بعد في منطقة ديس الشرقية، وأتى إلى المشقاص وعمل فيها مدرس. وقصيدة مشهورة غنائية طربية من ضمن أبياتها هي معنونة بسرار: ريت المحلة تقع فيها سد وسرار، من ضمنها: أرض الخصوبة ريتها لي محل، يطب داي لكل العلل لي في جرها طب العاشقين، ريت المحلة تقع في عسد وأسرار ما والمحبين. وهذه غناها عبد الله حمزة في تلك الفترة في السبعينات تقريبا، واشتهرت الغنية بصوت حمزة، وإلى الآن يتم تداولها وسماعها، وقام بتحديثها في الفترة الأخيرة الفنان المشقاسي سعيد سلوم. وحمزة أيضا من قصير، وسعيد سلوم من قصير، وتم غناء هذه الغنية ومشهورة وموجودة في ديوان المعلم حيدان.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيدات والسادة، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا. من إذاعة المكلة صوت حضرموت نقدم لحضراتكم موجز لأهم ما جاء في الأنباء. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية عزاء ومواساة لرئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي وعائلة المغفور له بإذن الله تعالى عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المناضل الدكتور عبد الله مبارك الغيثي الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة أمس وزير الإعلام معمر الإرياني لمناقشة مستجدات العمل الإعلامي ودوره في مواكبة متطلبات المرحلة الراهنة وتعزيز الرسالة الوطنية الجامعة. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمدينة المقلة على سير التحضيرات الخاصة بعقد المؤتمر الطبي الدولي الخامس الذي تنظمه كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة حضرموت والمقرر إقامته خلال الفترة من 9 حتى 10 من ديسمبر 2026 للميلاد الجاري تحت شعار السرطان الواقع الصحي التحديات والآفاق العلمية. جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه عميد كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة حضرموت البروفيسور صالح عوض بحول. شهد وزير الدفاع الفريق الركن الدكتور طاهر العقيلي أمس حفل تخرج دورات الفصل الثاني للعام التدريبي 2026 الذي نظمته المدارس التخصصية التابعة لهيئة العمليات. وفي كلمته التوجيهية نقل وزير الدفاع تحيات القيادة السياسية والعسكرية العليا ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة للخريجين والقائمين على برامج التدريب والتأهيل. بحث المدير التنفيذي لشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج المهندس سالم كعيتي أمس مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيموني وسفيرة مملكة هولندا جانيت سيبن سبل تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لدعم تطوير قطاع النفط والغاز والإصلاحات المؤسسية. شهد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سلمي بربع الحلقة العلمية الموسومة بالحياة العلمية والثقافية في مدرسة حضرموت التي نظمها مركز الإبداع الثقافي للدراسات وخدمات التراث بالشراكة مع جامعة الوسطية الشرعية ورباط الإمام المهاجر، وذلك تزامنا مع الذكرى السنوية لدخول الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى إلى حضرموت، والحلقة العلمية الرابعة في ذكرى وفاة الحبيب العلامة أبو بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله. وأخيرا اختتم بمدينة المقلة المعرض الفني التوعوي من خطر المخدرات الذي نظمته إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت ضمن فعاليات أسبوع مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2026 للميلاد، وذلك برعاية كريمة من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي. مستمعينا الأكارم، ختام الموجز، نشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، في أمان الله.
1: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل، أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية لتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني، أسلوب حياة.
2: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلة تقدم حضرميات.

0: الحضرميات ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.
1: مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى حلقة جديدة من حضرميات، انتقينا لكم فيها باقة من اللطائف الأدبية بين شعر ومثل. أهلا بكم.

ونستهل حلقة اليوم من حضرميات بهذه الكلمات للشاعر ناصر يسلم بن ناصر، قال فيها: خذ سلام آلاف من عندي مصدر، خص عاد الشحر وأهل الشحر جملتهم صحابي، باجي ولونا شيخ مقدر لعلاقة قبل مبلغ 30. هي الشحر إذن تلك المدينة الساحرة التي أسرت قلبه حتى خصها بالسلام، ليس مرة واحدة بل آلاف المرات، ليس للمدينة بل ولأهلها الذين عرف عنهم أنهم لطفاء ودودين. ففي إحدى المسجلات التي جرت في مدينة الشحر في بيت الشاعر المحضار، أرسل الشاعر سلامات عدة للشحر ولأهلها قائلا في ثنايا كلامه أنه لن يتأخر عن المجيء إليها حتى وإن أدركته الشيخوخة، فالقلب قد تعلق بها قبل سن 30، فكيف لا تكون لها مكانتها بقلبه؟

وها نحن أحبتي نتجه نحو المثل لنتعرف على مفرداته ومعناها ومغزاها أيضا. يقول المثل: كل مركب بسكانه. جاء في كتاب معجم الأمثال للمؤرخ محمد عبد القادر بامطرف شرحا لهذا المثل، أي لابد لأي فريق عمل من رئيس يوزع عليهم المهام والعمل حسب مهاراتهم المختلفة، ويراقبهم ويحول أو يحول دون تصادمهم في العمل، ويرشدهم إذا شكل عليهم أمر في مجال عملهم. انتهى كلام بامطرف. ونحن نرى في المثل إشارة إلى أهمية العمل الجماعي تحت إدارة تجيد إسناد المهام وتوزيع الأدوار طبقا للمهارات الفنية والخبرات المكتسبة.

ذكرنا أحبتي في بداية هذه الحلقة ذلك السلام الذي أرسله الشاعر ناصر يسلم بن ناصر ليرد عليه الشاعر حسين أبو بكر المحضار بالقول

0: جوارحه وفؤاده ومنحها صفة الأم عندما قال في موضع آخر أم الشحر. فرد الشاعر المحضار أن السلام منك وصل يا بن ناصر. والشحر تلك المدينة العريقة الساحرة ترحب بكل من أتاها حتى بدون دعوة، وكلمة الهادف في اللهجة الحضرمية تعني القادم. وهنا يقول المحضار شهادة بحق الشاعر بن ناصر شهد له بالعلو والشاعرية عندما طلب منه أن يشرح كلامه ويوضحه، وأنه يعرف أسلوبه في الطرح وما يريد قوله من غير أن يفصح أو أن يفصح عنه أو يبينه.
1: هنا نقف مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرميات.

لحظة من الحكمة الحضرمية تعدها روى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلة صوت حضرموت في 1:15 أنتم على موعد مع الزميلة آية بن وبر في برنامج تنفس. إلى ذلك الوقت وذلك الحين تبقون مع فاطمة وض في أغنية ضنيني على المدى من التراث الشعبي الزفين. نتمنى

0: تتنفس، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم آية محمد بن وبر. تنفيذ وإخراج أسامة جابر.
1: سئل الإمام الشافعي رحمه الله كيف يكون سوء الظن بالله؟ قال: الوسوسة والخوف الدائم من وقوع مصيبة وترقب زوال النعمة، وكلها من سوء الظن بالرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في برنامجنا تنفس، هذا البرنامج الذي يغوص في الصحة النفسية للفرد ويحاول إيجاد حلول لمشكلات نفسية يعاني منها بعض الأفراد في المجتمع، والتي أكيد بدورها تنعكس في المجتمع.

0: بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد ومهم أيضا. هذا الموضوع لاحظنا انتشاره في الآونة الأخيرة، والذي هو توهم المرض، والبعض يسميه اضطراب توهم المرض، وأيضا له مصطلح آخر والذي هو وسواس المرض. سنناقش هذا الموضوع مع ضيف حلقتنا الدكتور عبد الحكيم محمد بن بريك، استشاري الصحة النفسية والعلاج النفسي، أستاذ علم النفس الطبي المشارك في جامعة حضرموت. مرحبا فيك معنا دكتور عبد الحكيم.
1: أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته على جميع المستمعين.
0: يا مرحبا فيك دكتور، صراحة شرفني وجودك في الاستوديو معانا، وانت ما شاء الله عليك دكتور يعني معروف في هذا المجال. نعم، انت معالج طبعا نفسي.
1: نعم.
0: حابين فقط في البداية نعرف مفهوم هذا المصطلح، نجد ان الكثير من الناس لا يعرفون ماذا يعني توهم المرض.
1: توهم المرض هو يعني نوع من انشغال الفرد كثيرا بصحته. طبعا هو ينشأ، قد يكون بسبب مفاجئ لعوامل معينة بنتطرق لها بعدين، لكنه بشكل عام هو يعني قلق الفرد على صحته، مش بشكل عام، ولكن كأنه يتوقع انه عنده مرض معين.
0: نعم.
1: فبالتالي ينشغل دائما بأعراض معينة. هذه الأعراض قد تكون أعراض عادية من الأعراض اللي نحن دائما تنتاب كل إنسان، من صداع، من آلام في المفاصل، أو صحيح. في أي مكان من الجسد. لكن اللي عنده توهم مرضي يبدأ يركز في هذه الأعراض ويعتبرها مرض وكأنه شيء خطير.
0: يهول دكتور الموضوع.
1: يهول الموضوع ويعتبره كأنه شيء خطير ولازم يروح يعمل فحوصات. طيب معلش، الواحد يروح يعمل فحوصات ويتأكد من نفسه ومن صحته، هذا شيء واجب على كل إنسان لو شعر بأنه في حاجة. لكن بعد ما تطلع الفحوصات والنتائج والطبيب يطمنه ويقول له أنت بخير ولا فيك أي حاجة،
0: نعم،
1: المفروض يعني خلاص يطمن. لكن ده
0: المفروض أنه خلاص هذا الشعور ينتهي.
1: صاحب التوهم المرضي لا، ما يقتنع بكلام الطبيب، يقول لا يمكن هذا ما شخص كويس، أنا بروح عند غيره. ويبدأ يتنقل من عيادة لأخرى، من طبيب عام إلى آخر، ثم من إلى أطباء تخصصيين عشان يثبت أنه عنده شيء.
0: طب أنت قلت دكتور أنه في البداية لا يثق بكلام هذا الدكتور أول واحد. نعم. يذهب إلى الثاني ومن ثم إلى الثالث. نعم. يفترض أنه بعد ثلاثة دكاترة خلاص يعني كلهم جابوا لك نفس الكلام.
1: لكنه يظل الوسوسة وانشغال الذهن بالأعراض هذه. ويحاول انه يقول انه في شيء يعني يمكن ما اكتشفوش، انا حاسس. هو قد يكون يعني عنده احساس بهذا الاعراض لكنه يهولها مثل ما قلنا.
0: ممكن
1: هو قريب من مرض اخر يسمونه الجسدنة او الاضطرابات الجسدية الشكل، يعني هي طبعا هذيك فيها اعراض، فهو متشابه مع دبع. قد يكون الشخص يعاني من توهم انه عنده أعراض ويتوهمها وهي مش موجودة أصلا، وإنما يعتبرها مرض ويبحث عن إثباتها عند أي مكان، أو قد يكون عنده فعلا اضطراب جسدي الشكل. وهذا يعني
0: أنت قلت دكتور اضطراب جسدي الشكل، ماذا يعني؟
1: يعني أنه توجد أعراض يحسها المريض، وفعلا قد تكون يعني في جزء من جسده يحسها، وشبه مرض هي طبعا لأن شكلها مرض.
0: هل هو نفسي هذا يعتبر أم أنه جسدي؟
1: نفسي. يذهب إلى الأطباء ويتأكد والفحوصات تطلع سليمة لكنه عنده مشكلة. فزي هذا يقولون له طبعا عنده مشكلتك نفسية وتروح تعالج وفعلا. لكن ذاك صاحب التوهم المرضي ما يقتنع أنه متوهم، يظل يصدق توهماته ويقول انه عندي مشكلة. بعد يمكن ما يستغرق فترة طويلة، يمكن احيان سنوات، في الاخير ممكن يقتنع ويعتبره مرض نفسي ويروح يتعالج. لكنهم دائما في البداية ما يعترفون.
0: نعم. احيانا دكتور هذا المريض مثلا يشعر بألم مثلا في صدره الجهة اليسرى، يقول مثلا أنا عندي مرض القلب.
1: صح.
0: يشعر مثلا بكتمة في نفسه، عندي كمتة مثلا، ما أقدر، أكيد هذا عندي مرض القلب.
1: نعم.
0: فيروح مثلا يفحص يكتشف مثلا انها مشكلة اخرى مثلا عادية. نعم، ولكن هو ذهب عند مثلا طبيب مختص في امراض القلب فقال له امورك طيبة. ولكن ربما مثلا ان المشكلة ما اكتشفت هي مثلا من اساس عبارة عن ايش، احيانا يقولون حتى ان الحموضة تسبب. أيوة. الحموضة نعم تسبب احيانا.
1: نعم. هو في طبعا عوامل كثيرة ممكن تسبب لنا الشعور احيانا بضيق التنفس، او نشعر مثلا بضربات في القلب، او نغزات داخلية قد تكون نتيجة غازات، قد تكون نتيجة يعني
0: صحيح
1: إجهاد، تعب، قولون، مشكلات أخرى يعني.
0: نعم.
1: تسبب هذه النغزات أو تسبب الكمتة في الصدر.
0: نعم.
1: والواحد يعتبرها أن طال مرة جت له مرة ثانية تكررت خلاص، يعني كأنها فعلا مشكلة. وبعضهم طبعا الناس العاديين يتعاملون معها على أساس أن أنا بروح بفحص مرة واحدة بتأكد من نفسي وهذا شيء مشروع، لكن عندما أنك ما تصدق الفحوصات وتكذبها أو تشكك فيها وتروح لغير هذا الطبيب وثالث ورابع ومكانك مش مقتنع، هنا المشكلة تصير.
0: أكيد.
1: توهم.
0: أكيد دكتور عبد الحكيم، هذا التوهم له أسباب، ما هي أسبابه برأيك؟
1: والله الأسباب كثيرة، رغم أنه يعني الباحثين لحد الآن يبحثوا في الأسباب، وفي طبعا ماشي كده سبب محدد واضح واحد أو وحيد، ولكن هم يشملون مجموعة من العوامل يعتبرونها عوامل وليست أسباب.
0: نعم.
1: العامل الأول عامل جيني أو وراثي، اللي هي يعني في ناس عندهم استعداد وراثي لأن يصابوا بنوع معين مثلا من الاضطرابات، اللي عنده استعداد وراثي أنه يصاب بالتوهم، اللي عنده استعداد وراثي أنه يصاب مثلا بالوسواس، اللي صحيح. عنده برضو مثلا بالفصام أو بأي أنواع أخرى من الاضطرابات النفسية، حتى الأمراض الجسدية فيها أيضا
0: يدخل الجانب الوراثة،
1: عوامل الوراثة
0: صحيح.
1: برضو قد يكون العامل الآخر هو العامل البيئي، اللي هو عوامل بيئية كثيرة، بعضهم يكونوا مثلا أنهم عاشوا مع مريض أو قريبه أو صديقه أو يعني كان على مقربة منه بشكل دائم، وهذا الشخص مثلا قد يكون كان يعاني من مرض معين وكان يسمع دائما صديقه ده يسمع دائما الأعراض هذه والشكوى ويرافقه للمستشفيات، ويمكن هذا غادر سافر أو توفى الله يرحمه.
0: نعم.
1: إيش اللي بيصير؟
0: أثر
1: إن هذا يتأثر بذيك الأعراض اللي كان دائما يسمعها، فبمجرد إن يجيله شيء من تلك الأعراض
0: يشعر بالخوف مباشرة،
1: يبدأ يخاف لأنه قد عنده تراكمات في هذا. وبرضه مثلا بعضهم يعني دائما يحبون يقرؤون في الصحة ويروحون يفتحوا صفحات في الانترنت
0: صحيح.
1: ويطلعون ويشوفوا المرض حتى أحيانا باليوتيوب وغيره. ناس عندهم استعداد وراثي، قدوا عندهم استعداد وراثي.
0: نعم.
1: أو شيء من هذا القبيل.
0: نعم.
1: أو بعض الصدمات قد مروا بها يكون عندهم استعداد لتقبل هذا المرض. فعندما يشوفوا بعض الأمراض ويقارنوا بين الأعراض اللي سمعوها وما عندهم يبدأون يشكون أو يتوهمون أنه عندهم شيء من هذا القبيل.
0: نعم.
1: وقد عنده الاستعداد الوراثي فخلاص ينخرط في الأعراض،
0: وإذا
1: في
0: مثلا
1: تضخيمها. نعم. وفي البحث عن العلاج لها ومحاولة تأكيد وجودها وهي مش موجودة.
0: نعم. بالأساس. هل شرط أنه يكون العامل الوراثي دكتور متواجد عشان يصاب الإنسان بهذا الأمر؟
1: لا، هو مش شرط. أحيانا ناس عاديين مع أنه حتى يعني بعيدين، ما في حد من أقاربهم عمره أصيب بهذا الشيء ولا أجداده ولا غيرهم، ولكنه نتيجة عوامل بيئية قد تكون. نعم. مثلا الإجهاد الطويل، الإجهاد نقصد به طبعا الاسترس اللي هو الضغط النفسي الشديد، ضغوط كثيرة مر بها الواحد، وبالتالي يكون قدم مجهد وعقله عاد يعني عنده ذيك المرونة لتفسير الأمور، وبالتالي على طول يهول أي شيء يحصل له. برضو مثلا قد تكون عامل الصدمات، اللي تعرض لصدمات معينة في حياته برضو أكثر عرضة لأنه يتوهم أشياء معينة. برضو عوامل قد تكون حياتية، أسرية، اجتماعية، عوامل في العمل زادت حدتها كأزمات وكسوء توافق معها.
0: صحيح.
1: قد تكون يعني تخلي المناعة النفسية عند الإنسان ضعيفة، وبالتالي يكون عرضة لأي نوع من الاضطراب. فبعضهم طبعا يصابون بالتوهم وبعضهم بغيرها من الأمراض. فاللي عنده قدها أحاسيس معينة انشغل بها من أعراض، أنه التوهم يجي بطريقتين، إما من الداخل أو من الخارج.
0: نعم.
1: من الداخل عندما تكون عند الواحد أعراض قدها موجودة يحسها، كلنا يعني أحيانا ينتابنا الصداع، أحيانا ضيق التنفس أو غيره أو غيره، لعوامل عادية يعني.
0: صحيح.
1: لكن هذا قد عنده الأزمات هذه الأسرية وغيرها، وشبه فاقد للمرونة النفسية، فعلى طول يعني إيش يفسر هذا اللي عنده كأنه فعلا هو ده مرض ولا شيء. وقد يكون حتى في نظرية أخرى، نظرية التحليل النفسي، تعتبره كنوع من الهروب من المواجهة ومن الواقع إلى الانشغال بالداخل، بالصحة، بالجسد، يعني كنوع من الابتعاد عن مواجهة الظروف.
0: ولكن دكتور يكون يعني غير إرادي من الإنسان.
1: غير إرادي طبعا، هذا في اللاشعور، العقل الباطني هو اللي يلعب دور كبير جدا، فهو ما يدرك الشخص.
0: صحيح. ولكن فجأة يكتشف أنه وقع في هذا الوحل.
1: وبعض النظريات الأخرى تقول لا، هناك في تشوهات فكرية عند الإنسان نتيجة التنشئة والتربية، وما مرّبوا في حياته من أمور كثيرة.
0: صحيح.
1: يعني تخليه يعني إيش يغير تفسيراته للواقع، يعني ينظر لها إما بتضخيمها أو بانتقاء السلبي فيها، أو مثلا عملية تعميم شيء معين صار لناس، يقول أنا كمان صار لي. فهذه تشوهات فكرية، يعني قد يكون يعني بسبب التنشئة الاجتماعية اللي مر بها الواحد توجد عنده هذه التشوهات، وبالتالي يفسر الأعراض حقه على أساس أنها أمراض.
0: نعم. هل جاءت لكم للعيادة دكتور عبد الحكيم حالات تعاني من توهم المرض، واستطعتم أنكم تعالجونها؟
1: في الحقيقة هي هذه الأمراض لا بأس بها، مش بتلك الدرجة من الانتشار الكبير.
0: صحيح.
1: وفي الغالب طبعا يصابوا بها مش صغار السن ولا المراهقين ولا الشباب، وإنما كلما كان إنسان أكبر،
0: كلما تقدم في العمر،
1: كلما تقدم في العمر، لأنه هو الفراغ، وأحيانا
0: يعني الفراغ يلعب دور كبير دكتور.
1: فراغ خصوصا المتقاعدين، يقعدوا خلاص قاعد ومهو عارف يعني بإيش ينشغل، فيقعد أي شيء يحاول يشوفه إيش اللي حصل في جسدي، إيش اللي فده يلعب دور. أيضا قد تكون برضو أيضا الواحد قد يحس نفسه أنه بدأ يكبر، ويعني تبدأ شوية يحس أنه مثلا بعض التراجع موجود في الوظائف الجسمية عند الإنسان، وهذا شيء طبيعي. لكن هذا التراجع البسيط والطبيعي أحيانا يهوله ويكبره ويعتبره أنه في مشكلة صحية ويقلق عليها، ويصير يعني يبحث فيها باستمرار، ولا يهدأ له بال مهما، حتى لو طمن فترة عند دكتور معين وشعر بالاطمئنان، يقعد فترة يرجع من جديد يقول لا، يمكن هذا ما كان صحيح الفحص، لأنه عقله دائما مشغول بالأعراض هذه، يظل يروح مرة ثانية.
0: يعني انت دكتور
1: يحصل له هدوء ويرجع. اللي حصل ان احنا ايوه يعني عندنا الحالات طبعا كثيرة منها اللي واجهناها،
0: وطبعا من هذا النوع،
1: وبعضها لما تكون في بداية المرض أو في بداية ظهور الأعراض هذه، يمكن بسرعة إنه
0: يعيش
1: بعلاج نفسي معرفي يتم تغيير التشوهات المعرفية اللي ذكرتها.
0: جميل.
1: يعني في فكره وفي كذلك الجانب الوجداني نلعب نعمل عليه بشكل جيد حتى يتم فيه تغيير وبعدين يعني يتحسن من خلال الجلسات. أما اللي هم يعني
0: في مراحل متقدمة
1: يحتاجوا الجمع بين العلاج الدوائي والعلاج النفسي المعرفي.
0: إلى هذه هذا التوهم دكتور، يعني البعض قد يعتبره مجرد توهم ولكن هو يأخذ الإنسان إلى منحنى آخر، يعني يأخذه إلى لدرجة حتى زي ما أسلفت بالذكر الآن العلاج الكيميائي يعني العقاقير لا يكتفي فقط بنصائح المعالج النفسي فقط، يحتاج أيضا أنه يذهب إلى الطبيب. هل أنتم دكتور تصرفون أيضا علاج أنتم المعالجين النفسيين؟
1: هو طبعا زي ما قلت لك يعني هناك في الصحة النفسية ثلاث جهات متخصصة تعمل مع بعضها.
0: جميل جدا.
1: الطبيب النفسي والأخصائي النفسي الكلينيكي.
0: جميل.
1: وعادة أيضا يوجد أخصائي اجتماعي. لكن بالدور الرئيسي أول حاجة طبعا المريض يذهب لعند الطبيب، الطبيب يقيم الحالة هل تحتاج إلى يعني دواء أو لا، وإذا كانت تحتاج إلى دواء برضو يقرر إلى جانب الدواء هل يحتاج إلى علاج جلسات أو لا. ففي هذه الحالة إذا كان مثلا بحاجة إلى جلسات يحيله، وإذا كانوا بحاجة إلى دواء فقط خلاص يكتفي. ودي طبعا الأمراض الأخرى، ما نتكلم على التوهم الوحيد لأنه بشكل عام كل الأمراض، لكن في أغلب الأمراض العصابية وأمراض التوافق النفسي والصدمات والضغوط النفسية هذه كلها تحتاج إلى علاج بالجلسات في الغالب، وبالتالي الطبيب النفسي يحيلهم إلى الأخصائي النفسي أو المعالج النفسي ويعمل له جلسات.
0: نعم.
1: تتراوح الجلسات ما بين 8-10 حتى إلى 20 جلسة.
0: عندما تكون الحالة في بدايتها تكون نسبة العلاج كبيرة جدا.
1: سهل جدا وسريعة وفي نفس الوقت يعني يكون الشفاء تام. مش كمان لما الواحد يتأخر يأخذ سنوات بعضهم يعني صابر على المرض أو يعتقد إنه مرض جسدي 100% وبالتالي غير مقتنع إنه مرض نفسي ويتأخر كثير عن العلاج. وفي بعض الحالات طبعا يكون الإنسان خايف من وصمة المرض النفسي. إن الناس يقولوا عليه مريض نفسي وبالتالي ما يقتنع يروح للعلاج،
0: وهذا أكبر خطأ دكتور.
1: أكبر خطأ،
0: أكبر خطأ إنه الإنسان فاهم فكرة الطبيب النفسي بشكل أو المعالج النفسي بشكل خطأ.
1: طبعاً.
0: صحيح، يعني هؤلاء هم أهل الاختصاص في هذا الأمر، سيعطونك نصائح وإرشادات حكم يعني عملهم في هذا المجال، فليس عيبا، لأنه نحن في فكرة هنا في مجتمعنا دكتور إنه للمجانين، المجانين يروحون ل.
1: هذا الخطأ الكبير.
0: فكرة خاطئة صحيح.
1: والمجتمع بشكل عام نظرته نظرة سلبية جدا للمشكلات الصحية النفسية بالذات.
0: نعم.
1: رغم أنها هي مشكلات عادية، وفي كثير من الأحيان هذه النظرة يعني تخلي المجتمع كله تتفاقم عنده الأمراض النفسية والتخلف والتردي بسبب أنهم ينظرون للمرض النفسي بطريقة سلبية جدا.
0: صحيح.
1: لهذا يعني دور المجتمع ودور وسائل الإعلام بشكل عام أنها توعي الناس ويدركوا الناس أن المرض النفسي مثله مثل المرض العضوي. لا فرق بينهما،
0: بل في البعض يرى دكتور عبد الحكيم انه المرض صحيح انه المرض العضوي طبعا يعني بحسب نوعية المرض.
1: أيوة بحسب نوعية.
0: متعب. نعم. اكيد يعني في امراض متعبة وتهلك من صحة الانسان، ولكن البعض يرى انه المرض النفسي تكون يعني متعب جدا لانه هنا يستهدف النفسية، المرض الجسدي قد تهدي نفسك وتقول خلاص مثلا الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، ولكن المرض النفسي انت يعني يؤثر على نفسيتك.
1: أيوة. المرض النفسي يعني يأثر على نفسية الإنسان، يأثر على إنتاجيته، يأثر على علاقاته مع الآخرين، وحتى على علاقاته الأسرية، وقد يكون هو بؤرة مرضية في الأسرة تسبب المرض وينتقل إلى باقي أفراد الأسرة بسبب واحد، يعني يكون هو المرض الأول ولكن عدم علاجه يأثر على الآخرين أيضا بشكل أو بآخر،
0: يكون لأن الشخص دائما يكون سلبي،
1: لا كل أفراد الأسرة يعانون، لكن لو عالجوه ذا الواحد خلاص ما كانت بتصير المشكلة يعني الكل.
0: يعني قد ينعدي ممكن نقول بقية أفراد الأسرة دكتور يصبحون زيه متوهمين المرض،
1: تتأثر تتأثر العلاقات، تتأثر التوترات، الأزمات فيما بين الأفراد، لما يكون واحد مريض مشلة بالتوهم بأي نوع آخر من الأمراض النفسية يتأثرون الآخرين اللي من حوله، الأولاد، الزوجة، الأبوين، من ناحية تعاطف معه، ومن ناحية أخرى في دخول في صدامات معه في بعض الأحيان، أو يعني تصير نوع من عملية الـ يعني تفسيره وعنده تشوهات وغير ذلك لتصرفاتهم، وبالتالي يدخل في مشاكل مع واحد، والواحد هذا بعدين يدخلون الآخرين في مشاكل معه تعاطفا مع ذي أو مع ذاك، وتصير عملية إيش استقطابات داخل الأسرة.
0: هل بإمكان الفرد هو نفسه إنه يساعد نفسه دكتور قبل مثلا إنه يذهب إلى الطبيب، أو ممكن نقول قبل أن تتفاقم وضعه ويضطر في النهاية للذهاب إلى الطبيب نفسي أو إلى معالج نفسي ويخضع مثلا إلى علاج تمام وجلسات أيضا وعلاج عقاقير، هل بإمكانه أنه يعالج نفسه بنفسه منذ البداية؟
1: ممكن الآن في ما يسمى بالعلاج الذاتي، ولكنه هذا لما تكون في البداية أو واحد يبدأ يلاحظ في التغير في شخصيته إلى جانب معين، فممكن مثلا إذا هو مثقف وقارئ ويبدأ يطلع على على سبل العلاج النفسي، ويطلع على الضبط المرض اللي عنده وكيف ممكن يعالجه أو كيف كفرد يتعامل مع هذا المرض، ممكن خاصة لما يكون زي ما أسلفتي إنه يكون في بداياته بشرط، لكن لما يكون الواحد يقول المرض صار مرض حتى المتخصص نفسه ما عاد يقدر يعالج نفسه، قد متخصص ودارس وعنده شهادة لابد يحتاج إلى زميل له يعالجه.
0: هل ممكن أن يصاب الطبيب النفسي أو المعالج النفسي بهذا المرض أو بأحد مثلا أشكال المرض النفسي؟
1: أشكال الأمراض ممكن وبالذات يعني إذا مر بظروف شديدة وقاسية وفوق احتماله وفوق قدرته.
0: البعض يقول أنه علاج للمرضى يؤثر، البعض يقول انه علاجه وممارسته لهذا العمل وانخراطه مع
1: هذا يحتاج الى راحة باستمرار، يعني لو مثلا مرت عليه اقل شيء 6 أشهر سنة كاملة هو يتعامل مع مرضى، وخصوصا طبعا لما يكون في مكان يعني زي المصحة زي المستشفى كبير وعدد المرضى كثير وكل يوم يواجه حالات وضغط شديد عليه، فلا بد بيحتاج إلى راحة، إذا ما يقسم وقته ما بين العمل والراحة
0: سيصبح مثلهم.
1: أكيد مو هو قد يكون مش مثلهم لكن صحته النفسية بتعتل كل الأحوال.
0: هل توهم المرض دكتور ممكن أنه يسبب حدوث المرض، يحدث مثلا هو متوهم أنه عنده مرض القلب فترة مثلا فترة طويلة 2-3 سنوات في النهاية يصاب، إذا هنا تأثرت صحته؟
1: هو مش إنه يصاب بنفس المرض اللي توهمه، ولكن يصاب بما يسمى بالاضطرابات النفس جسدية. الاضطرابات النفس جسدية هذه تجي بسبب القلق الدائم أو الخوف الدائم أو الضغوطات الشديدة المتواصلة، خلافات، مشاكل لم تحل لفترة طويلة جدا، تسبب للواحد يعني أمراض جسدية بسبب أنها يعني هذا القلق المتواصل يبدأ يشغل الدماغ وخصوصا الجزء اللا إرادي منه، يشغله، وهذا الجزء اللا إرادي يعمل على إفراز مجموعة كبيرة من الهرمونات وبالذات هرمون الأدرينالين. وهذا الهرمون طبعا
0: يسبب مصائب في جسم الإنسان،
1: انه في افراز الاحماض، وانه في زيادة معدلات ضربات القلب، في زيادة افراز السكر في الدم، في زيادة ضغط الدم عند الإنسان. فبالتالي تظهر هذه الأمراض، أمراض نفس جسدية اللي هي تكون جسمية هي في الأعراض، ولكن أسبابها نفسية، وهو القلق، قرحة المعدة، الأستما، ضغط الدم، أمراض السكر،
0: الصداع المتواصل،
1: بعض أمراض الجلد وهكذا.
0: ولكن البعض دكتور يقول إنه الإنسان يصاب بهذا المرض، في البعض يقول
1: الذي توهمه يعني الذي توهمه الشخص
0: نادرا،
1: هذا حالات نادرة جدا، نادرة. قرأت أنا في حالات، بس حالات نادرة جدا أثبتوا أنها فعلا توهمها فترة طويلة جدا واستشعرها، وكان دائما يعمل فحوصات عليها، ولكن
0: ولكن هذا الأمر نادر جدا،
1: نادر حالات، لكن ما في دراسات أكدت، كدراسات علمية أكدت هذا ماشي، وإنما في حالات ذكرت في عند معالجين قالوا فعلا هذا كان يعاني فترة طويلة من توهم، ولكن صار عنده بعد كده صار مرض.
0: طبعا دكتور عبد الحكيم سعيد جدا بتواجدك معانا، استشاري الصحة النفسية والعلاج النفسي، أستاذ علم النفس الطبي المشارك في جامعة حضرموت. أشكرك لإفادتنا كل هذه المعلومات، وأنتم ما شاء الله هذا طبعا تخصصكم يعني، وزي ما قلنا في أحد الحلقات طبعا كنت أنت أيضا ضيفنا فيها دكتور، إنه ليس عيبا الذهاب إلى المعالج النفسي أو إلى الطبيب النفسي، هي مجرد يعني فكرة أخذها المجتمع أنها فقط للمجانين، والله يشفيهم طبعا، ولكن هذه فكرة خاطئة. الإنسان أحيانا بحاجة لتصحيح بعض المسارات، وأغلب مشاكل الإنسان زي ما قول الدكتور أنها تكون من الفكرة الخاطئة اللي هو حاطها في باله في رأسه، تسبب له الكثير من المشاكل النفسية، ربما حتى المشاكل الجسدية يعني.
1: بالضبط، وأشكر برنامجكم الرائع هذا في أنه يتطرق لمواضيع كهذه، ومهمة جدا للمجتمع، مهمة جدا لكل إنسان في أنه يعرف أن هناك مثل ما يوجد الأمراض الجسدية وسلفنا في ذلك، توجد أيضا أمراض نفسية، والأمراض النفسية هي عادية، والتعامل معها يعني في أنك تغير بعض إما أساليب تفكيرك أو أساليب التعامل النفسي والانفعالي أو في الجانب المسلكي. فأحث جميع الناس أنهم لا ينظروا إلى أي مريض نفسي بعين السلبية، وإنما ينظرون لك مثل ما ينظروا لأي مرض. كلنا نصاب باضطرابات نفسية، كلنا معرضون للإصابة بالمرض النفسي، ما في إنسان معصوم من المرض النفسي مثل ما هو غير معصوم من المرض الجسدي.
0: إذن أعزائي المستمعين، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الجميلة مع الدكتور عبد الحكيم بن بريك، سعدنا جدا طبعا بالحديث معه، وأكيد أيضا أنتم مستمعين الأعزاء استفدتم من هذا الحوار. ألقاكم في حلقة جديدة بإذن الله تعالى الأسبوع القادم، وموضوع جديد وضيف جديد. إلى اللقاء. تنفس.

0: بودكاست، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم آية محمد بن وبر. تنفيذ وإخراج أسامة جابر. وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية بتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني، أسلوب حياة.
1: إذاعة المكلة تقدم

0: يا بو يا بو يا بو يا معمر كل شيء فيني حبص مليون كل حبص حبص حبص حبص فيني ماني داري ولا لقيت بودر عبر طريق تغسلت بالماء البارد والتلي عبر طريق ندخل داخل التلاية نقعد
1: لا تتكلمين يا اختي لا تتكلمين شيل البودر وقدمته حتى النشيم قالوا لي لقيه حتى قوالب الثلج
0: نشواه
1: كله لقيته حتى لو قال اللي يقولون لي عليه لقيه والله لقيته النشي شيني قالوا لي النشي قرد
0: قرد وماشي والبودر
1: الحبص في كل مكان
0: لا حول ولا
1: قوة عاد استقل يقول بك شوفي شوفي حمودي شوفي حمودي كندشة وشوفي عموري كما
0: قول لي شياك لي فاطمة اتصلت لي اتصلت لي أول شيء قبل ما تي قالت لي سمعي معانا رحلة
1: حتروح رحلة دحين
0: بننزل بننزل منبت المسبح قلت لها بتبتين وين منبت المسبح قلت لها وادي وعند شواء تالي هنا بقعة كلها باردة دحين بحسش بتروحين مسبح في الحروب
1: الكلول ده حد يروح
0: بتنطفي الكهرباء وبديها وبتقومين في شي مطقين
1: وعش بصالي سقلان مع الطفي ومع الكهرباء ومع الكلول ده
0: إلا ما بغيتي تشتركين حيالله باقي معانا تنتين انتي قدش واحدة بغتني نفتح عشرين ومنبت مشان نتكلكل واش فيه
1: لا لا لا ما هي بحسها ما هي بحسها طول طول ما يروح في الكلول ده
0: شفيني ماني مع النخري لا قاعدة في الدار لصة الكهرباء طحت تحت المكيف وعليها يا كريم
1: هنا ساعتين
0: اللقمة ونريع لا عند المكيف وعلى كدش فيني
1: منك ماش
0: بغيت نخرج طول طول
1: من الغسلة لا عند المكيف لطفة الكهرباء نقعد نشوب بالمروحة
0: الحين الناس يقولون واي يا عمر يقولون السنة ذا الحر مو ما كل سنة
1: لا لا كل سنة هو
0: كده كل سنة هو كده
1: كل سنة هو كده لا نحن
0: ننسى
1: نحن ننسى شي نحن
0: نحن ننسى
1: نحن ننسى ولا هو ده هو كل سنة
0: شفت ماني بقى أيام حارة
1: لا كل سنة هو كده
0: في قلبي دحين ورا العام الماضي هو كده الحر نحن السنة ده زايد
1: لا لا
0: قالوا السنة ده زايد
1: لا نحن اللي ننسى
0: تقولين
1: والله نحس إن نحن اللي ننسى ننسى البرد وننسى الحر ونتمنى البرد
0: والله
1: وبعضهم لأجل البرد يقولون بغينا الحر
0: ايوه
1: من يتمناه
0: البرد اهون بتقوم بتغطى بتجيب لك سليمود بتلبس لك خفوف بتستمتع بالبرودة في نخارك لكن الحار
1: تعالي في شي تاني عادو كما
0: هاتي
1: يوم تروحين لعرسات في الحر ده
0: يا عرسات من يروح
1: ذاك المرة لا ذاك المرة اضطريت رحت الشراع
0: ايوه عادو في الشراع
1: حمص حمصة حمصة وبعدها نعانها الله يهديها بس متعطرات من غير ما يتغسلن
0: يوبو
1: هتخيلي كيف مع الكلول دي كلها
0: يعني كلها تعكر تغسلن كيف تلقى العطر بلا غسل كيف هو هودي يقع
1: خلاص عصر السرعة
0: ما يقع عصر السرعة في هودي الكلام لازم الناس يتنظفون حتى لو قدك بتخري برا خذ لك رشي حق ماء الأماكن الحساسة غسلها بالصابون ولق لك بعدين رشة داكوا يقولون له ويقولون له ذاك ليفيا والله ركسونا والله وادي ده مهم جدا في الوقت ده
1: اكيد اكيد
0: واحد ينظف نفسه ويتنظف
1: ماشي كما طب تعالي هنا السقلكين لقي لهم مساكين خاصة الدقدق ديل المواليد
0: يا خافي واقف
1: طول الليل هم يتونونون طول الليل ما هم دارين يتكلمون ما يعرفون يتكلمون حتى يقولون وابهم
0: لا انت صيبك ذي لقوده معاك يبو وعطوا رشي حق ماء ونشفه شوية خلوا قليل شوية كده مفتوح يتبرد له
1: شوية وبيرجع بيصيح
0: شوية نبودة سمعي هاشي هم يبعون مراوح فوق في مسد عمر شفتيها مراوح دي اللي حق اليد بقول
1: شيريبيري شيريبيري
0: شيريبيري
1: ايوة
0: شايفين اشترت لي 8 وعطيت عيالي كل واحد معه مروحة قاموا يمخطون بعضهم البعض
1: هودة عن اللي بقولش عن اللي بقولش
0: هاتكم تروحون
1: يلقون حرب داحس والغبرة شي هالهان يلقون لك مسيوة في شيهم
0: والله ده سيفك وده سيفك
1: ايوة عن اللي بقولش انت عطيت يمين
0: يبنى مراوح لقون نحن هدية قعدنا بلا مراوح قعدوا ويوعصون ونلقيوه حصل الصبر يا عمر
1: ماشي معنى الله الصبر
0: اسمع
1: الرحمن الرحمن
0: امين يا رب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبت مساء مستمعينا الكرام لحضراتكم النشرة الإخبارية الرئيسة الثانية لهذا اليوم الأحد 28 من يوليو من عام 2026 للميلاد. تقرأ لحضراتكم خديجة عبدالله. عنوان النشرة: رئيس مجلس القيادة يعزيني وفاة المناضل عبد الله الغيثي. مجلس القيادة محافظ حضرموت يطلع على تحضيرات عقد المؤتمر الطبي الدولي الخامس ويؤكد دعم جهود الارتقاء للتعليم الطبي بحضرموت. الإمامي يؤكد أن الاصطفاف الوطني هو طريق التحرير وإن ستظل وفية للدولة. وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء يشهد الحلقة العلمية الحياة العلمية والثقافية في مدرسة حضرموت. تأتي العناوين لحضراتكم تفاصيل أوفى حول ما جاء فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية عزاء ومواساة إلى رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي وعائلة المغفور له بإذن الله تعالى عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المناضل الدكتور عبد الله مبارك الغيثي الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن. وأعرب رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأبناء الفقيد وكافة أفراد عائلته بمصابهم الأليم. وأشاد فخامة الرئيس بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية وأدواره البارزة في خدمة الوطن وإخلاصه وتفنيه في أداء المهام الموكلة إليه من خلال تقلده العديد من المواقع الأكاديمية والقيادية التي كان آخرها رئيس قطاع الرقابة والتفتيش الفني للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. وأكد رئيس مجلس القيادة أن الوطن خسر برحيل الدكتور عبد الله الغيثي واحدا من أبرز رجاله المخلصين الذين كان مثالا للكفاءة والنزاهة والمسؤولية، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكن فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. تتواصل حاليا بالمكلة التحضيرات الخاصة بعقد المؤتمر الطبي الدولي الخامس الذي تنظمه كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة حضرموت والمقرر إقامته خلال الفترة من 9 إلى 10 ديسمبر 2026 للميلاد الجاري تحت شعار السرطان الواقع الصحي التحديات والآفاق العلمية. هذا وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت قد اطلع خلال لقائه بمكتبه عميد كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة حضرموت البروفيسور صالح عوض بحول الذي استعرض ابرز الاستعدادات الجارية لانجاح المؤتمر موضحا انه سيشهد مشاركة نخبة من الخبراء والاستشاريين والأكاديميين من داخل اليمن وخارجه بهدف مناقشة أحدث المستجدات العلمية والطبية المتعلقة بمرض السرطان وتسليط الضوء على الواقع الصحي والتحديات الراهنة والفرص المستقبلية لتطوير القطاع الصحي والبحث العلمي. كما اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على مستجدات ملف الاعتماد الأكاديمي الوطني لبرنامج بكالوريوس الطب العام والجراحة وما تم إنجازه في إعداد الدراسة الذاتية تمهيدا لتقديمها إلى مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة والتعليم العالي مما يعزز جودة مخرجات التعليم الطبي ويرتقي بالمعايير الأكاديمية للكلية مؤكدا أهمية دعم المبادرات العلمية والأكاديمية
التي تسهم في تطوير القطاع الصحي والارتقاء بمستوى التعليم الطبي والبحث العلمي، مشيدا بالجهود التي تبذلها كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة حضرموت في تنظيم المؤتمرات العلمية والسعي للحصول على الاعتماد الأكاديمي، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات الصحية وتأهيل الكوادر الطبية بالمحافظة واليمن عموما. أكد وزير الإعلام عمر الإرياني إن أبناء محافظة إب كانوا ومازالوا وسيظلون في طليعة المدافعين عن الجمهورية والدولة والهوية الوطنية، مشددا على أن معركة اليمنيين اليوم هي معركة استعادة الدولة وصون الهوية وبناء وطن يتسع لجميع أبنائه بعيدا عن المشاريع الطائفية والكهنوتية. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير الإرياني خلال اللقاء الموسع الذي نظمه المجلس الأعلى لمقاومة إب في مدينة مأرب تحت شعار الاصطفاف الوطني طريقنا للتحرير ودحر الانقلاب، بحضور قيادات سياسية وعسكرية واجتماعية وشخصيات وطنية وجموع من أبناء محافظة إب. ونقل الإرياني في مستهل كلمته تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وإخوانه أعضاء المجلس ودولة رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، مؤكدا إن أبناء محافظة إب سيظلون أوفياء لقيادتهم السياسية ومتمسكين بقيم الجمهورية والدولة. بحثت وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري أمس في العاصمة المؤقتة عدن مع المديرة الإقليمية لمؤسسة فريدريش إيبريت إستر باكر سبل تعزيز التعاون المشترك وتنفيذ عدد من البرامج ضمن خطة الوزارة للمرحلة المقبلة. وأستعرضت وزيرة الشؤون القانونية خطة الوزارة في الجوانب المؤسسية والفنية التي تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها أتمتت العمل المؤسسي في الوزارة وربط ديوان عام الوزارة بمكاتب الشؤون القانونية في الوزارات والهيئات والمؤسسات والمحافظات عبر نظام إلكتروني موحد، بما يسهم في تحسين آليات المتابعة والرقابة وتعزيز التنسيق المؤسسي مع الفروع والدوائر القانونية في مختلف الجهات الحكومية. وأشارت إلى أن جهود الوزارة في إعادة طباعة الكتب القانونية بعد مراجعتها وتنقيحها وأصدارها بصورة رسمية، بما يضمن توفير مراجع قانونية موثوقة ومعتمدة لسيما في ظل ما شهدته المرحلة الماضية من انتشار نسخ وطباعات قانونية غير رسمية أدخلت عليها تعديلات من قبل ميليشيات الحوثي، الأمر الذي يقتضي تعزيز دور الوزارة في حفظ النصوص القانونية الرسمية ونشرها وإتاحتها للجهات الحكومية والباحثين والمختصين. بحثت سفيرة اليمن لدى الولايات المتحدة الأمريكية جميلة رجاء مع رئيس تجمع أصدقاء اليمن في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة. وأستعرض الجانبان العلاقات اليمنية الأمريكية وسبل تعزيزها إلى جانب مناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية على الساحتين المحلية والإقليمية وبحث آفاق توسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة وبدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
وأعربت سفيرة جميلة رجاء عن تقديرها للنائب جويلسون مثمنة مواقفه الداعمة لليمن ودور تجمع أصدقاء اليمن في الكونغرس الأمريكي في مساعدة الشعب اليمني وقضاياه وتعزيز العلاقات بين البلدين. شهد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سلمي مربع أمس الحلقة العلمية الموسومة بالحياة العلمية والثقافية في مدرسة حضرموت التي نظمها مركز الإبداع الثقافي للدراسات وخدمات التراث بالشراكة مع الجامعة

رحمة الله عليه. وفي مستهل الحلقة عبر وكيل المحافظة عن سعادته بالمشاركة في هذا المحفل العلمي والثقافي، مؤكدا أن حضرموت عرفت عبر تاريخها الطويل بإرثها العلمي الزاخر ومدارسها الشرعية التي أسهمت في نشر العلم وقيم الوسطية والاعتدال، مشيدا بالدور الذي تطلع به المؤسسات العلمية والثقافية في حفظ التراث وتعزيز الهوية الحضرمية وتشجيع البحث العلمي والدراسات المتخصصة. وأشار بربع إلى أهمية استمرار إقامة مثل هذه الحلقات والندوات العلمية التي تسهم في توثيق تاريخ حضرموت العلمي والثقافي وإبراز إسهامات علمائها في مختلف المجالات بما يعزز مكانة المحافظة العلمية والفكرية، مشيدا بما تحمله مدرسة حضرموت من رسالة إخلاقية وقيمية أسهمت في ترسيخ مبادئ التسامح والاعتدال وخدمة المجتمع. من جانب ألقى رئيس جامعة الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية الدكتور عبد الله عبد القادر العيدروس كلمة أكد فيها أهمية الاهتمام بالإرث العلمي والثقافي لمدرسة حضرموت وتعزيز الدراسات والبحوث التي تبرز إسهامات علمائها في خدمة العلوم الشرعية والإنسانية. وطف وكيل المحافظة بأقسام المعرض الثقافي الذي أقيم على هامش الحلقة العلمية وحمل عنوان نماذج من أنذر مخطوطات مكتبة الأحقاف، حيث اطلع على مجموعة من المخطوطات النادرة والنفيسة التي تزخر بها مكتبة الأحقاف، واستمر إلى شرح وافي من القائمين على المعرض حول قيمتها العلمية والتاريخية وما تمثله من إرث حضاري يعكس المكانة العلمية التي تبوأتها حضرموت عبر العصور، مشيدا بالجهود المبذولة في حفظ هذه الكنوز المعرفية وصيانتها وإتاحتها للباحثين والمهتمين باعتبارها جزءا أصيلا من الهوية الثقافية والحضارية للمحافظة. بحث المدير التنفيذي لشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج المهندس سالم كعيتي أمس مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيموني وسفيرة مملكة هولندا جانيت سيبن سبل تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لدعم تطوير قطاع النفط والغاز والإصلاحات المؤسسية. وتطرق اللقاء إلى فرص توسيع التعاون الفني والاستثماري في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة وتبادل الخبرات في مجالات التشغيل والإدارة والتقنيات الحديثة بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة. وخلال اللقاء استعرض كايتي برامج الإصلاح الإداري والفني التي تنفذها الشركة لتحديث البنية التحتية النفطية والغازية ورفع كفاءة الأداء واستدامة العمليات الإنتاجية رغم التحديات الناجمة عن توقف الصادرات النفطية جراء استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمنشآت التصدير. وأكد أهمية

0: الدولي انه فعلا احنا بدانا برفع تعرفة الطاقه الكهربائيه
1: يعني كانوا سكتورهم
0: وبرضه ما يتعلق بتحرير سعر الدولار الجمركي بدات الحكومه برفع سعر الدولار الجمركي من 250 الى 500 ثم من 500 الى 750 علشان يعطي رساله واضحه
1: ان احنا دخلنا على مرض كورونا
0: فعلا بموجب القرار نفذنا القرار ولكن بصوره جزئيه دي الفكره الاساسيه ما طرحه الاستاذ مجدي بحيث انه في بدائل اخرى هو لابد اذا انت بتنفذ تحرير سعر الدولار الجمركي وبترفع اسعار الكهرباء طيب في الجانب الثاني الأهم وما يتعلق بجانب الإصلاح الإداري الفساد
1: أنا أشكركم والله أشكركم بروفيسور ومحامي الصراحة
0: إذا كان أنت الآن بتحر سعر الدولار الجمركي وبتحصل مبالغ أكثر والمواطن بيتحمل بيدفع ثمن هذه الفاتورة من خلال ارتفاع الأسعار طيب هل هذا كله الآن الزيادة في الإيرادات الجمركية بتوجه لصرف إعاشة للموجودين خارج الدولة
1: على حساب المواطن مدعوس
0: هذا ده من شروط أنا في ضمن الضمانات الخاصة أو الضمانات المشروطة لنجاح تحرير سعر الدولار الجمركي انه العائدات الماليه الخاصه بالرسوم الجمركيه هل ستوجه فعلا للموازنه العامه ام ستوجه الى دفع اعاشات للموجودين خارج الدوله بتدفع امتيازات للمسؤولين في الداخل علاوات وامتيازات وغيره وغيره هذا طبعا بتفشل تحرير سعر الدولار الجمركي هذا من الضمانات الخاصه ب في اذا انت لو بتنفذ او بتطبق سعر الدولار الجمركي او بتحرك الدولار الجمركي يجب ان يصاحبها اصلاحات اخرى
1: يا سلام
0: هذا هو
1: اصلاحات شامله على مستوى زي ما تفضلتوا بروفيسور محمد ميدي انه الاصلاحات تشمل حتى الجانب الاداري وفساده
0: لا زي ما قال مجدي انه فعلا دي طريقه سهله المواطن بيتحمله بيسكت لقدك هذاك بتألمهم لانه بتألمهم كيف انت بتسحب عليهم امتيازات بالدولار وهم موجودين في الخارج ومسؤولين هنا وكلاء ومدير عموم وغيره وغيره يستلمون امتيازات وتقوم انت بتسحبها منهم هذا الضمانه
1: بروفيسور محمد حتى لو دخلت في تفاصيل حياتكم الخاصه مع المحامي ميز يعني انت درست وتحصلت على يعني شقت الحجر والصخر وزي ايضا محامي مجدي يعني سنين من العمر ضاعت في التحصيل العلمي مقارنه بواحد جالس في القاهره للاسف انا اقولها يعني يسلم كشف الإعاشة الناس كلها طلعت عليه فين بخرب ياس في القاهرة ينام ويشرب ويأكل ويحول له 700,000 دولار و700,000 دولار وراتب في إدارتي السابقة إضافة إلى أليس ذلك يعني بكل تأكيد سيب الأخير حكومة الزنداني فما أدري كيف الموضوع لكن سؤالي أيضا بروفيسور محمد يعني هل إنه من ضمن شروط البنك المركزي والكل يفهمها وسأحيل السؤال بعدين بعد ما تحدث عن محمد مجدي وعاء دولة واحد اللي هو البنك المركزي وعاء دولة واحد معروف لكن احنا عاني الآن هنا مشكلة انه بنكين بنك في صنعاء وبنك في عدن قرار التحويل لم يعتمد من الحوثيين ضف الى ذلك انه بعض المحافظات لا اسميها انا الى حد اللحظة لم تورد في وعاء البنك المركزي فماذا يعني ده بروفيسور محمد؟
0: هو فعلا من ضمن العوائق الخاصة بتنفيذ زي قرار الحكومة بتحرير سعر الدولار الجمركي انقسام السياسة النقدية
1: هذا
0: انقسام الجهاز المصرفي انت الان بتورد بالنسبه للمناطق المحرره المناطق المحرره يعني معظم بعض المحافظات لا تورد وبعض المحافظات تورد زي مأرب تورد لفرع البنك المركزي في مأرب لكن المركز ما تورد فيه وزي ما قلت انه فعلا هذه تطلب اصلاحات شامله في كل الجوانب الحكومه زي ما عرفت انه الزنداني اشار الى انه بعد تطبيق سعر الدولار الجمركي بيكون في هناك اصلاحات شامله فيما يتعلق بهذا الجانب انه ضبط التوريد وغيره نحن بننتظر خلال الفتره القادمه الى اي مدى ممكن الحكومه ان تقوم بتنفيذ هذه الاصلاحات طيب.
1: محمد نفس السؤال وانا اتذكر انه في حلقه سابقه معك تقريبا في العام الماضي 2024 كنا نتحدث هذا الموضوع انه ان لم تتم ومعاد البروفيسور محمد هون ان لم تتم اصلاحات شامله على اعتبار انه الغاء البنكين وتوحيد الوعاء الوحيد لمصارف الدوله وانه الفساد المستشري تحويل دولارات برا سيؤثر انتم كرفه تجاريه يعني هل وضعتم فعلا خطه لمنتسبيكم لحمايته اولا وثم للتعامل مع المواطن هذا المدعوس يعني
2: شكرا جزيلا الأشار للبروفيسور محمد فعلا كلام ممتاز نحن نقول بأنه بالنسبة للجماعة في صنعاء عندهم اقتصاد موازي ما يعترف بالاقتصاد الموجود في عند الحكومة مناطق المحررة حتى العملة هذه الصغيرة يسمونها القاعدة ما يعترفون بها وبالتالي هم يسحبوا العملة الصعبة من الجنوب يودوها للشمال وحتى بعض المسؤولين يحولون ومحافظ البنك المركزي اعترف في اكثر من لقاء صحفي انه في مسؤولين كبار في الدوله يحولون عمله الصعبه الى مناطق الحوثي والى الخارج يعني بمبالغ كبيره جدا، وبالتالي

0: هذه العمليه كلها اللي يقوم بها الحوثي هي تضر اصلا بالاقتصاد الموجود في المناطق المحرره. وعنده سياسه مدروسه الحقيقه، يعني انه تضغط على الاقتصاد في الجنوب، وايضا انك ما تعترف بالعمله الوطنيه، جبايات مضافه، يعني البضائع اللي تجي مثلا من عدن الى صنعاء في عليها جبايه جباية ثانية ما مش معترف بالجمارك اللي تأخذ في عدن،
1: يعني يفرض عليها يعيد جمركتها مرة أخرى،
0: جمركتها بالضبط. وهذا كله طبعا توفر له موارد كبيرة جدا بالنسبة للجماعة، عندهم يعني موارد كبيرة جدا نتيجة لهذا الضغط. ولكن عندنا للأسف غايبين عن هذا الموضوع، انك انت ليش الاقتصاد ما يحيد اكثر مرة؟ نحن نقول انه الاقتصاد يجب ان يحيد مثل الفن، مثل الكرة،
1: يخرج بعيد عن السياسة،
0: تحييد الاقتصاد
1: لانه معيشة الناس، هذا
0: معيشة الناس، يعني توحيد العملة، توحيد البنك المركزي، هذه من الأمور الأساسية، بحيث أنك أنت الحرب شكلها عادها مطولة وما فيش حلول يعني في الأفق بشكل يعني
1: فعلا ما في ما في ما في وضوح للرؤية، يعني
0: في وضوح. أقل حاجة أن تحيدوا الاقتصاد، وحدوا هذا البنك المركزي واحد، سواء كان حتى لو مش في الداخل، في الخارج يكون ماشي اشكاليه. كان في اقتراح انه
1: كان في الاردن يكون مفروض يكون
0: في الاردن. نعم كان في اقتراح انه في الاردن مش مشكله، حتى لو يجي شركه اجنبيه تولى البنك المركزي مش مشكله،
1: لكن بدون
0: الوطنيين مش قادرين يعني.
1: اذا كان بدون محاميدي انه الموضوع، لانه زي ما تفضلتم زعل الجماعه شويه.
0: أيوه.
1: رفضوا فكره الاردن،
0: رفضوا فكره الاردن فعلا، لانه اصلا هم طبعا كل الاحتياطيات الموجوده كانت في البنك المركزي استولوا عليها. وزي ما قلت لك في مؤسسات اراديه عندهم ضخمه جدا للاتصالات، الانترنت
1: فعلا بالضبط،
0: التامين على الطيران، كل هذا عندهم.
1: غريب والله،
0: جبايات غير عاديه يعني، بالاضافه لانه دائما يفرضوهم جبايات وبالصميل طبعا،
1: والله ايش في علامه
0: مش اي حاجه. لكن اللي حاصل عندنا انت لما تفرض جبايات زي ما قال بروفيسور محمد، هل فعلا بتورد الوعاء
1: البنكي الوحيد بالضبط
0: بتكون بتوفر الخدمات والرواتب الناس؟
1: هذا المشكله،
0: هذه الاشكاليه. انت ايش اللي يضمن انه فعلا هذه الزياده في الدولار الجمركي بتذهب الى الخدمات والرواتب؟
1: يعني ما فيش اي ضمان. يعني ازمه ثقه بين المواطن وبين الدوله، نحن نقول الغرب مباشره
0: بشكل واضح.
1: طيب بروفيسور محمد، اعود لك بكل تاكيد، ارتفاع سعر الدولار وتحريره جمركيا ينعكس على ارتفاع اسعار السلع، يعني هل حدد الدوله انه السلع بذاتها يعني سلمت من هذا القرار؟ تفضل.
2: طبعا زي ما اشرت قبل قليل بالنسبه للايرادات، شوف خلي بالك الايرادات الجمركيه بترتفع بنسبه 108% كايرادات، ولكن لا يعني انه اسعار السلع بترتفع بنفس النسبه اللي هو 108%. ليش؟ لانه تكلفه السلعه بالنسبة للرسوم الجمركية تعتبر جزء من تكلفة السلعة وليس سلعة كامل، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع بتزداد، هي بشكل عام بترتفع كل الأسعار، كل السلع، برغم أنه في سلع معفية. السلع في خمس سلع معفية اللي هو زي الدقيق والقمح والرز وحليب الأطفال والأدوية على ما تقدر معفية، لكنه برضه ما بتسلم من مسألة الزيادة. ليش؟ لأنه في هناك زيادة في تكاليف النقل، تكاليف الشحن، تكاليف التخليص الجمركي الى اخره، وبالتالي من توقع ان ترتفع، ولكن الارتفاع يكون بنسب مختلفه. مثلا السلع المعفيه بتكون الزياده في حدود 1%، في هناك سلع اللي هو درجه ثانيه، يعني هي اساسيه ولكن بما انه درجه ثانيه بتكون مثلا 2% 3% كحد اقصى قد توصل الى 20%. طيب بما معناته انه الاسعار هي مبدئيا بترتفع. طيب السؤال الآن اللي يبرز، ليش إنه الحكومات ومن ضمنها بلادنا اليمن اعتمدوا على سعر الدولار الجمركي؟ سعر الدولار الجمركي المقصود به إنه يعني احتساب الرسوم الجمركية على أساس السعر الثابت، مثلا السعر الثابت لمدة 10 سنوات 20 سنة، مثلا عندنا كان 250، ال 250 هذا ريال للدولار من عام 93.
1: دقيقة خليني على خط اللحظة، خليها تفضل.
2: من عام 93 إلى عام 2022 كان السعر ثابت. السبب الأساسي أنه معظم الدول ما كانت تحسب سعر الدولار الثابت، السبب الأول علشان انخفاض تكلفة السلعة، لأنه أنت لما تقوم بتعويم سعر الدولار الجمركي، يعني تساوي الدولار، سعر الدولار الجمركي تساوي بسعر السوق، معناته أنه بترتفع تكلفة السلعة
1: أكيد،
2: وبالتالي بتزيد أسعارها في السوق، وبالتالي المواطن أنه يعني
1: الضحية المواطن،
2: لما تكون تثبيت سعر الدولار الجمركي السلعة بتكون سعرها أقل أو مناسب، وبالتالي أنه المواطن فعلا بيتحصل على السلعة بأقل أسعار. أيضا مشان التضخم، فعلا لما ترفع أنت الأسعار أو سعر الدولار الجمركي بترتفع أسعار السلع، بالتالي بيؤدي إلى التضخم، ممكن هذا يعيد نحن مرة أخرى إلى سعر الصرف، رغم أنه يشكل مشكلة على سعر.
1: برسول محمد قبل اتصال، بس قبل الاتصال ميدي محميدي سأعود لك في موضوع الخمسة السلع اللي تم تحريرها أو الحفاظ عليها منها، بس خليني أسمع الاتصال. ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: من معي؟ تفضل أخي.
3: أبن عدين بكير.
1: حياك الله بها، تفضل. حياك الله، معك بروفيسور محمد والمحال ميدي، تفضل.
3: أولا أنا قدر كل المديجين، ولكن نحن نتكلم على فساد السلطة والمال، وهذا أعلى وأكبر نوع من أنواع الفساد، أن يتحد المال والسلطة. ما بنستطيع نخرج من هذا. علينا أن نعمل نحن كمواطنين ماذا يفيد نحن كمواطن في ظل هذا الفساد القائم. أولا، هل يملكون القائمين عندك في الاستديو ثقافة للمواطن في أن يحافظ على نفسه ويحافظ على حياته في ظل هذا الوضع؟ مثلا إذا كان المواطن اليوم عنده سيارة، هل في هذا الوضع يبيع السيارة حقه؟ إذا كان المواطن يملك من الشاشة الدنيا هذه، هل يبيعها ولا يخليها؟ مصلحة المواطن وين؟ نحن ما نحن عارفين الآن. هل المواطن ينفق كل ما عنده مشان يستهلكه وبعدين يبقى ينظر إلى نفسه؟ هذه ثقافة المواطن لا أحد ينظر إليها إطلاقا. نحن عاني هذه الخوف اللي تقولها كلنا نعرفها ويتكلمون الناس فيها في المباني، وأقدر لكم هذا المشهود. لكن ماذا تنصحون المواطن أن يعمل؟ هذا واحد، يعني ما في ثقافة للمواطن في كيف يتعامل مع ضد هذا الفساد. هذه وكأن الأمر لا يعني المتحدثين ولا يعني أصحاب الرأي وأصحاب العلم شيء لأنه يقدمونه للمواطن. مثلا المواطن لو أنه يعرف هؤلاء اللي عنده يعرفون كل المتعلمين أن المواطن يدفع في الصحة حقه بس ما يقطب قلبه ويقطب قلب المريض. لو نحن فكرنا بس كمواطنين أن نحن ننشئ مستوصف خيري تخصصي، والأطباء الآن معنا في مجموعة من الأطباء الآن يفكرون في إقامة هذا المستوصف الخيري. يعني نحن نريد أن نقدم لأنفسنا ماذا نعمل في.
1: طيب يا بهاء بهاء، وطال ما احنا على الهواء وأنا شخصيا التقط هذا منك، انه طيب انا على استعداد تام. لا لا لا لا، فهمنا دقيقة بس، بدون استحياء اقولها، بدون استحياء. انا اولا اشكر الاطباء اللي تبنوا فكرة موضوع المستوصف الخيري، وانا اوجه دعوة لهم في حلقة مباشرة اليوم حياهم الله ونطلع الهواء لكي نضع النقاط على الحروف ويعرفوا الناس من معرق الجانب الصحي. تفضل
3: يا سيدي، هذا سنكلمك عنه في الموضوع في وقت لاحق ان شاء الله.
1: طيب
3: الامر الثاني، اذا كان المواطن ما يعرف ماذا يعمل في ظل هذا الوضع، يا اخي كيف تريدونه ان يتعامل معه؟ نحن نسمع وان الصندوق النقد والصندوق هذا موضوع ما يهمنا انا كمواطن.
1: طيب
3: هذا واحد، ان نعمل نماذج تخرج المواطن من هذا البلوى. مثلا ليش ما نعمل جمعيات استهلاكيه مثل يتبناها مكتب التموين والتجارة
1: هو يدورها الآن، محمد يدور هذه الملاحظات. تفضل.
3: فنحن نريد أن نعمل لنا مخارج نحن كمواطنين. طيب. لكن من الجهات التي ستدعمنا؟ شوفوا لا تنتظر من الفاسد إنه يعطيك شيء.
1: طيب بابا على شأن حفاظ على لو يطلع حفظك، يعني تطرح بس الله.
3: أنت معناه قف الخط خلاص.
1: لا لا لا لا، أفهمنا الله طول عمرك، معلش يا.
3: خلاص ما تريد أتكلم.
1: لا لا بالعكس، بغيت أتكلم بس بعجالة لأنه فعلا الاتصالات كثيرة. ما تفضل.
3: يلا العفو منك، السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. لا تعليم قبلي أنا بس أولا كما قال الأستاذ بها، تفضل أبو عجالة بروفيسور محمد، نسمع ميدي عشان محمد عشان محمد. تفضل.
2: حقيقة أشار الأستاذ بها إلى هو الأستاذ بها هو يبغي نصايح للمواطن كيف يتعامل في ظل هذا الوضع. بالنسبة للمواطن أكيد الوضع الآن هو وضع يعني صعب جدا على المواطن، أن بالترشيد في النفقات العامة. أشار إذا كان معه سيارة يبيعها وما يبيعها، هذه المواضيع يعني
1: خاصة بالمواطن،
2: خاصة بالمواطن هو له تقديراته له حساباته بالنسبة
1: كيف يصير حياته.
2: بالنسبة لموضوع أنه كيف مثلا على سبيل المثال الجهود سواء كان الحكومة بالتعامل مع هذا الوضع، في هناك كان مبادرة سابقة قبل المحافظ السابق
1: بحسني كان جمعية فعلا. أنا شخصيا لازم تحصل بالكرت الجمعية
2: في هناك بشأن الإنشاء الدعم الدقيق للمخابز من قبل المحافظ. شاهدناه في مرة بيع السعر الكيلو التمد ب3000 ريال المدعوم. في مبادرات سابقة من قبل الدولة، بإمكان الدولة أنه تستمر في مثل هذه المبادرة في هذه
1: الظروف. جدا بروفيسور محمد، بإمكان الدولة يعني في من عطل هذه القرارات بكل وضوح، يعني والله فعلا بإمكان الدولة تمشي على هذا النمط. تفضل محمد. انا سالتك يعني في ظل هذا السلع اللي تم تحصينها واخراجها من قرار، يعني كيف تتعامل معها؟
0: هو بالنسبه للسلاح حسب القرار هي
1: خمسة
0: القمح المعفيه، القمح والارز فقط والأدوية حسب القائمة الوطنية.
1: ها يعني الزراعتين ما فيها بس
0: الزراعتين فقط
1: اللي هي الأرز والقمح.
0: الأرز والقمح.
1: حلو توضيح ممتاز الآن فهمناه.
0: أيوة مش كل السلاح هم هم للأسف حتى في المغالطة في الموضوع هذا اللي كان نقولها وكأنه تحميل القطاع الخاص يعني الوزر هذا بينما هو المعفيتين هو الزراعتين فقط اللي هي القمح
1: والأرز
0: والأرز. للأسف إنه فيما يتعلق بالدقيق برضو في قرار من وزير المالية بوضع تدابير تعويضية رفع كلفة الاستيراد 1000 في 1000.
1: أوه.
0: أيوة بالنسبة للدقيق والسوردون الدقيق الآن يعانون يعني وارداتهم موجودة في الموانئ ومش قادرين يدفعوا هذه
1: 1000 في 1000.
0: 1000 في 1000.
1: طيب كله على المواطن هذه يا
0: هو أعتبرنا حماية الصناعة الوطنية. نحن طبعا ما حماية الصناعة الوطنية لكنه الأمور لازم تأخذ يعني أقل حاجة أعطي الناس يعني مهلة.
1: السؤال الحماية الصناعة الوطنية هل ستغطي سوق؟ لا
0: هو
1: اذا نعطي الناس فرصه يا اخي ايش الكلام.
0: الناس فرصه ان انت لما تجيب قرار صدمه واحده والناس قد ابو اخرها مثلا في البحر ولا قد في الميناء تقول لهم لا ماشي افراج عن البضاعه
1: هذه
0: الا بدفع هذه طبعا عجزوا عنها ولا خسران. هو اصلا هو عمليا خسران لانه تكلفته كان ثانيه
1: طبعا انت اضيفت الى التكلفه ما كانت توقعها.
0: فمن اللي اتخذ قرار هذا وايش المبررات؟ للاسف انه ما يشاركوا الناس في اتخاذ قرارات للاسف
1: مشكلة
0: يعني فعلا. لا وزارة مالية تشارك الناس في اتخاذ القرارات ولا حتى رئاسة الوزراء برغم انه في لجان فنية تعقد ودراسات مش فاهم ايش لكنه اذا كان في قرارات بصيرية تمس حياة الناس وتمس حياة هذا القطاع يجب ان تاخذ رايهم انت فيه لعله احسن يكون في تصويب.
1: بالضبط بالضبط.
0: اليد الواحدة ما تصفق كل واحد يعني عنده فكر وهكذا. فبالنسبة للسائد بها طبعا يلوم نحن على اساس انه الناس كلها تعرف هذا الكلام. يا السائد بها مش مجلس ان الناس تعرف الكلام هذا ولا ان نحن بنجيب النظر وما الى ذلك. بالعكس نحن نرحب بدعوة السالفيين في هذه الاذاعة الوطنية وهذا نوع من رفع التوعية للمواطنين.
1: بالضبط.
0: نحن ما بنطب لحد على الفكرة ولا بنجام لحد في
1: المواطنين. لا بالعكس يا محمدي بروفيسور محمد الان طرحكم فعلا يعني في انا اقول لك في صراحة وفي قسوة حتى على الدولة ممتاز جدا. ما تفضل بقول هذا رأي

0: وقفت الإيرادات حتى الكهرباء
1: صمافين يعني.
0: صمافين تفردها كامل إلى البنك المركزي بشكل كامل. طبعا موارد حضرموت عالية جدا بإمكانها الاكتفاء يعني. أنت حضرموت هذه من عام 90 وهي توفر للدولة 78% من ميزانيتها. يعني نحن نذكر في البرلمان لما قام واحد من تعز في 2005
1: أيام كان دولة
0: عبد الله بن حسين الأحمر قال له إيش المشاريع هذه اللي في حضرموت أيام الاحتفالات مع احتفالات. قال له اسكت يا ابن أمك شوف راتبك من عندهم.
1: الله أكبر.
0: قال له باللهجة هذه اسكت اسكت اسكت قال له شوف راتبك من عندهم. يعني حضرموت
1: هذا أيام هلال الله يرحمه.
0: أيام هلال
1: بالضبط.
0: يعني توفر 78% ولا زالت لحد الان. شوف حضرموت اكثر من 70% من موارد الدوله كلها
1: حتى تعلقوا عليها قالوا البقره الحلوب.
0: البقره الحلوب ولا زالت
1: الحكومه دي
0: للاسف انها هي ما تستفيد من خيراتها ولا ابنائها. يعني انت تروح للمناطق اللي يخرج منها النفط والغاز هذه
1: والله فعلا
0: يعني عندهم الابراج سرطانات ما ذلك ما استفادوا
1: منها. هذا تقرير ناقشه كامل فعلا يعني
0: فعلا وبالتالي يعني اداره حضرموت هي تطلب طبعا تطلب مواقف سياسيه معينه.
1: نسمع راي البروفيسور محمد في هذا السؤال نفسه يعني اللي تفضل ومعيتي اللي يقول ان يعني انت كخبير اقتصادي وبروفيسور في لك باع في كيف تعلق على هذا الموضوع.
2: وشوف في ظل الوضع القائم في ظل المركزيه في ظل دوله واحده ذات سياده حضرموت بحاجه الى المركز لدعم المركز. لو قالوا لحضرموت الان خلاص يلا لا تردوا النفط ولا توردون ايرادات اكتفوا بنفسكم بالمقابل تحملوا مرتبات موظفي الدوله تتحملوا المشاريع في الوقت الحالي لن تستطيع حضرموت ان تقوم بهذه المهمة. حضرموت بحاجه للمركز. حضرموت بحاجه
1: والمركز بحاجه لحضرموت
2: والمركز بحاجه لحضرموت في ظل الوضع الان القانون الموجود لان المشاريع الاستثماريه او البرنامج الاستثماري هو معتمد دائما على المركز. النفط هو عباره عن ايرادات سياديه يورد الى المركز وبالتالي في ظل هذه التداخلات الموجوده المشاريع الكبيره مشاريع الكهرباء لازم بحاجه للمركز
1: اكيد
2: مش بحاجه
1: اكيد أكيد, اكيد
2: مشاريع الطرق مشاريع المياه بحاجه للمركز وبالتالي نحن نقول
1: خليك على الخط يا اخي لحظه.
2: اذا حضرموت في ظل الوضع القانوني الموجود حاليا الافضل هو الحكم الذاتي او انه على الطريق الاقاليم تكون حضرموت ممكن الطريقه المناسبه لها.
1: يعني في الوضع المركزي حضرموت
2: الوضع المركزي بحاجه
1: حضرموت في الوضع المركزي تعبان
2: كل تعبان.
1: طيب خلي معلش نستاذنكم في هذا. السلام عليكم.
3: السلام عليكم
1: حياك الله تفضل معي يا اخي.
3: الله يحفظك. هاني بن حمدان معك.
1: من؟
3: هاني بن حمدان.
1: حياك الله تفضل يا هاني تفضل.
3: الله يحفظكم شكرا على البرنامج المميز.
1: الله يحفظك تفضل يا اخي.
3: الله يعطيك العافية. في سؤال يا اخي ما دور غرفة تجارية في الايرادات؟ هذه دائما التجار اللي يوردونه وخاصة اللي تنطوي تحت يعني الاشياء الضرورية للمواطن.
1: نعم.
3: وبعدين يتم تبديلها كل ما ارتفع الجمارك تبدلوا. ما يرتفع الجمارك يبدل.
1: طيب.
3: في سؤال ثاني.
1: تفضل تفضل.
3: بالنسبة لحد

0: طيب هسه لك زين. طيب اساس بعرض لاول مره من المحاميدي وسيعلق عليه السؤال الثاني البروفيسور محمد. شكرا لك.
1: الله يحفظك.
0: معك عندك راديو تسمعنا هنا اكيد؟
1: الله
0: تسمعنا هنا عندك راديو؟
1: ايوه.
0: طيب اسمع رد من طيب شكرا لك. محاميدي واضح السؤال، ما هو دور الغرفه التجاريه؟ واسمع البروفيسور محمد فيها.
2: طبعا الغرفة التجارية تمثل القطاع التجاري بشكل عام، وهي منظمة محلية ذات استقلالية مالية وإدارية، وتمثل مصالح القطاع الخاص بشكل عام. وزي ما قلنا انه البعض يفكر ان القطاع الخاص هذا عدو للتنمية، للأسف انه مش هذه النظرة غير صحيحة، بالعكس هو قاتل التنمية وهو متبني هذه التنمية. بالنسبة لدور الغرفة في الإيرادات، نحن طبعا ما لنا علاقة بمسألة القطاع التجاري كيف يتعامل في السوق، هذا يعود للتجار أنفسهم وهم يتعاملوا للاستيراد ما إلى ذلك. لكن نقول دائما أن الدورة السلعية هي دورة مترابطة، فالتاجر هو يحسب هذه الدورة السلعية من تاريخ الفتح
0: الاعتماد البنكي بالضبط
2: إلى وصول السلعة، فكل هذه الدورة مترابطة مع بعض ولا يمكن فصل أي منها عن الآخر. وبالتالي حتى القرار هذا بتحرير سعر الدولار الجمركي هو اصلا داخل ضمن هذه الدوره وضمن الاثار السلبيه التي تنعكس على السلعه. وبالتالي المنظور العام انه انت لا يمكن تجزئه جزء معين من هذه الدوره وتفصمه عن المواضيع الاخرى، يعني التخزين والنقل زي ما قلنا.
0: وكانك محمد تقول انه التاجر في الاخير هو يضمن حقوقه من فتح الاعتماد البنكي حتى وصول بضاعه الى مستودعاته.
2: بالضبط. ايوه.
0: طيب بروفيسور محمد يقول هو ما هي الفائده الاقتصاديه الخطط الاقتصاديه حاليا والبلد رايحه في حسب سؤالها.
3: طبعا الاهداف الاقتصاديه من هذه القرارات ومن ضمنها تحرير سعر الدولار الجمركي هو زياده موارد الدوله، تحسين موارد الدوله، حتى تستطيع الحكومه الايفاء بالتزاماتها من صرف مرتبات صرفيه التشغيل لموازنة الدولة، القيام بتنفيذ المشاريع، لابد بحاجة إلى موارد. الموارد هذه لن تأتي إلا بتحرير سعر الدولار الجمركي عن طريق زيادة الإيرادات الجمركية في ظل توقف إيرادات النفط والغاز والمساعدات الدولية. أيضا الهدف منه هو إعداد موازنة الدولة. 10 سنوات تقريبا لم تعد أي موازنة، من عام 2014 12 سنة لم تعد أي موازنة للدولة. الهدف منه أيضا إعداد موازنة وخفض العجز في الموازنة العملية الدولة. أيضا القرار تحرير سعر الدولار الجمركي من ضمن أهدافه خفض الاستيراد، وبالتالي تخفيض الاستيراد معناته أنه تحسين ميزان المدفوعات. إذا هذه الأهداف الاقتصادية علشان استمرار راتبك. طيب. علشان استمرار تنفيذ المشاريع لابد من حاجة. طيب. إلى المال.
0: أنا بروفيسور محمد بطرح لك موضوع، يعني سؤال وفق ما طرحته أنت، لكن هناك من يرى أن الحكومة، وأيضا المحاميدي أتمنى رد بعد البروفيسور محمد، من يرى الحكومة كأنه يقول أعطتنا باليد اليمنى وأخذته باليسرى، يعني مثلا الراتب واخذتها من جانب واحد. تفضل.
3: هو طبعا الحكومه قد واضح في القرار، يقول لك اعطيناك هذه الزياده في المرتبات لمواكبه الزياده في الاسعار السلع الغذائيه الضروريه من جراء تحرير سعر الدولار الجمركي. هي قرار الحكومه واضح، وكانه نحن بنعطيك هذه الزياده في المرتبات
0: وناخذها
3: منك من زياده في هذا الهدف واضح، انه مش زياده في المرتبات او مش تحسين المستوى المعيشي،
0: انما كي تعطي زياده
3: نوع من التوازن. طيب. هذا هو الهدف.
0: عشان الحفاظ على الوقت تكون مطرح سؤالنا المحاميدي والبروفيسور محمد، لان في محاور مهمه جدا بطرح. طيب. يا رب بسرعه. تفضل. نفس السؤال. طيب. هذا
2: نفس السؤال. نحن نقول انه لابد من تحسين البيئه الاستثماريه. انت لاجل تجلب اموال، ما بتجلبك اموال الا اذا كان البلد منتج، للاسف البلد غير منتج، البلد تستورد اكثر من 90% من وارداتها من الخارج.
0: بلد مستورد يعني.
2: مستورد، بالتالي عملتك صعبه تهدر في هذا الاستيراد من الخارج. فتحسين البيئه الاستثماريه مهم جدا. تشجيع الناس على انشاء شركات مساهمه عملاقه يعني في الطاقه وفي غيرها، هذا هو اللي بيأثر ويجلب اموال حتى بالعمله الصعبه. وهذه البيئه الاستثماريه لن تكون الا اذا كان في بيئه امنه وبيئه قانونيه سليمه وتحفيز.
0: طيب.
2: كل دول العالم تحفز القطاع. طيب. الخاص
0: لانه ما دقيقتين معي بس، في سؤال مهم جدا طرح على الاثنين. طب سمعنا هذا كله، وكان عندي حتى في في في محاور كثير، لكن الوقت للاسف انه طيب هناك مخاطر تحدث بتنفيذ هذا القرار. نحن الآن يعني أقولها بصراحة، نحن بلد في وضع حرب، بلد مشظي كله حوثيين شرعية وعالم ما تعرف كيف تدار الأمور فيه، يعني من فعلا يحمي مخاطر هذا القرار بتنفيذه؟ يعني تفضل بالضبط.
3: وفعلا يعني هو فعلا توجد مخاطر تنفيذ قرار حكومة تحرير السعر الدولار الجمركي, لأنه القرار يهدف إلى زيادة الإيرادات الجمركية والإيرادات العامة للدولة. المخاطر ربما أنه تحصل نكبة أخرى, يعني معناته أنه بدل من تزيد الإيرادات الجمركية ربما تنخفض الإيرادات الجمركية, ربما أنه التجارة تحول إلى موانئ أخرى, ربما يتحولون لموانئ الحديدة مينا صلالة الموانئ المجاورة الثانية, ربما أنه
0: مينا صلالة ولا محلات غريبة,
3: ربما أنه الحكومة ما تقوم بعملية الرقابة الرقابة على الأسعار بعد تطبيق هذا القرار, وبالتالي تتحول هناك ربما
0: أنه إيش حماية يا محمد؟
3: الحماية حق الموجودة أولا على الدولة أن تقوم طبعا بتأسيس جهاز خاص بالرقابة على الأسعار. أما مسألة أنه غرفة تجارة وصناعة حضرموت هذا طبعا أعتقد أنه ما بتستطيع في الوقت الحالي أن تقوم بالرقابة.
0: تفضل محمد, يلا في دقيقة عشان بقى دقيقة في سؤال أخير نسمع رأيكم فيه.
2: نسمع موجود دائما الرقابة على الأسعار وما إلى ذلك, وطبعا القانون التجارة الداخلية رقم 5 العام 2007 لا يقوم إلا على العرض والطلب, يعني لا يجوز تسعير أي سلعة حتى هذا النصحة ما يجوز تسعيرها, وبالتالي اقتصاد السوق هو اللي يمشي الآن.
0: طيب السؤال مشترك وسريع لكل واحد منكم يعني ثاني. طيب هنا يقول الأخ سعيد الجوهري كلام واضح مفهوم, ما هو الحل بسرعة دكتور محمد؟
3: الحل أولا لابد موجود دعم دولي لليمن, لابد الدول الخليج والسعودية والدول الدعمة أن تقوم أول شيء بدعم فوري سريع.
0: يا سلام إنقاذ ما يمكن إنقاذ هذا الوضع
3: ما يمكن إنقاذه. الشيء الثاني إيجاد خطة شاملة لإنهاء الفساد, إيقاف
0: الرعايات
3: وغيرها, هذا أهم الإجراءات.
2: جذب الاستثمارات أهم شيء, هو أنك كيف تجذب الاستثمارات الوطنية والإقليمية والدولية لأجل تعمل في بلد وتنشي مشاريع, وهذه الاستثمارات هي اللي بتوفر عمالة, هي اللي بتوفر عمل, بتوفر نقل, بتوفر مشاريع أخرى, بتوفر عملة صعبة للبلد. هذا الموضوع المهم.
0: طيب.
2: الموضوع
0: حقيقة يعني أنا والله كنت أتمنى أستفسر كثير, محاور كثيرة عديتها وكانت حلقة فعلا مهمة جدا لحياة المواطن, واتصالات لا زالت ترد علينا, الوقت داهمنا, لكن ما لا يسعني في الأخير لا حقيقة أتوجه بالشكر الجزيل أولا قبل كل شيء لله سبحانه وتعالى أن أتاح لنا الفرصة في هذه الحلقة, ثم للعزيز البروفيسور محمد باعمر الذي يتواجد دائما ما تجاوب معنا في ذات المكلل لأي طرف الاقتصاد, فشكرا لحضوره. الشكر موصول للعزيز أيضا الذي لا يقصر في اتصالاتنا أول ما يطرى طرف الجانب الاقتصادي وجانب غرفة التجارية تكون معنا المحامي ميدي وعابس. تحياتي أنا في بخريبة, تحيات العزيزة مادينة باكود من الإعلام الجديد, تحيات المخرج العزيز معتز سالم علي, نلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة, نرجو أن نكون قد وصلت الفكرة لكل مستمعي إذاعة المكلا, هكذا إذاعة المكلا حاضرة في كل قضية تمس الناس. تحياتي أنا في بخريبة مرة أخرى, شكرا لكم.
3: شكرا لكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدات وسادة, أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة المكلا صوت حضرموت, نقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية المحلية والبداية بالعالم. تواصل التحضيرات الخاصة بعقد المؤتمر الطبي الدولي الخامس الذي تنظمه كلية الطب بجامعة حضرموت. وكيل حضرموت لشؤون مديرية الوادي جمعان بربع يشهد الحلقة العلمية التي نظمتها جامعة الوسطية ومركز الإبداع الثقافي بسيئون. المدير العام لمديرية سيئون يبحث مع نيابة الأموال العامة جوانب تعزيز العمل المشترك بين السلطة والنيابة. لجنة فتح المظاريف تعقد اجتماعا لها برئاسة رئيس اللجنة. من الإيجاز إلى التفاصيل, أهلا بكم. تتواصل حاليا بالمكلا التحضيرات الخاصة بعقد المؤتمر الطبي الدولي الخامس الذي تنظمه كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة حضرموت, والمقرر إقامته خلال الفترة من 9 حتى 10 ديسمبر 2026 للبلاد تحت شعار السرطان الواقع الصحي التحديات والأفاق العلمية. هذا وكاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت قد اطلع خلال لقائه بمكتبه عميد كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة حضرموت البروفيسور صالح عوض بحول الذي استعرض أبرز الاستعدادات الجارية لإنجاح المؤتمر, موضحا أنه سيشهد مشاركة نخبة من الخبراء والاستشاريين والأكاديميين من داخل اليمن وخارجه, بهدف مناقشة أحدث المستجدات العلمية والطبية المتعلقة بمرض السرطان وتسليط الضوء على الواقع الصحي والتحديات الراهنة والفرص المستقبلية لتطوير القطاع الصحي والبحث العلمي. كما اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على مستجدات ملف الاعتماد الأكاديمي الوطني لبرنامج البكالوريوس الطب العام والجراحة وما تم إنجازه في إعداد الدراسات الذاتية تمهيدا لتقديمها إلى مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة والتعليم العالي بما يعزز جودة مخرجات التعليم الطبي ويرتقي بالمعايير الأكاديمية للكلية، مؤكدا أهمية دعم المبادرات العلمية والأكاديمية التي تسهم في تطوير القطاع الصحي والارتقاء بمستوى التعليم الطبي والبحث العلمي، مشيدا بالجهود التي تبذلها كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة حضرموت في تنظيم المؤتمرات العلمية والسعي للحصول على الاعتماد الأكاديمي بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات الصحية وتأهيل الكوادر الطبية بالمحافظة واليمن عموما. شهد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء الأستاذ جمعات سالمي بربع أمس الحلقة العلمية الموسومة بالحياة العلمية والثقافية في مدرسة حضرموت التي نظمها مركز الإبداع الثقافي للدراسات وخدمات التراث بالشراكة مع جامعة الوسطية الشرعية ورباط الإمام المهاجر، وذلك تزامنا مع الذكرى السنوية لدخول الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى إلى حضرموت، والحلقة العلمية الرابعة في ذكرى وفاة الحبيب العلامة أبو بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله. وفي مستهل الحلقة عبر وكيل المحافظة عن سعادته بالمشاركة في هذا المحفل العلمي والثقافي مؤكدا أن حضرموت عرفت عبر تاريخها الطويل بإرثها العلمي الزاخر ومدارسها الشرعية التي أسهمت في نشر العلم وقيم الوسطية والاعتدال، مشيدا بالدور الذي تطلع به المؤسسات العلمية والثقافية في حفظ التراث وتعزيز الهوية الحضرمية وتشجيع البحث العلمي والدراسات المتخصصة. وأشار بربع إلى أهمية استمرار إقامة مثل هذه الحلقات والندوات العلمية التي تسهم في توثيق تاريخ حضرموت العلمي والثقافي وإبراز إسهامات علمائها في مختلف المجالات بما يعزز مكانة المحافظة العلمية والفكرية، مؤشدا بما تحمله مدرسة حضرموت من رسالة أخلاقية وقيمية أسهمت في ترسيخ مبادئ التسامح والاعتدال وخدمة المجتمع. من جانبه ألقى رئيس جامعة الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية الدكتور عبد الله عبد القادر العيدروس كلمة أكد فيها أهمية الاهتمام بالإرث العلمي والثقافي لمدرسة حضرموت وتعزيز الدراسات والبحوث التي تبرز إسهامات علمائها في خدمة العلوم الشرعية والإنسانية. بحث المدير العام لمديرية سيئون الأستاذ محمد عوض العابري اليوم مع وكيل نيابة الأموال العامة سيئون فضيلة القاضي أحمد علوي السقاف جوانب تعزيز العمل المشترك والتنسيق بين السلطة المحلية ونيابة الأموال العامة. وخلال اللقاء ناقش الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآليات تطوير مستوى التعاون والتنسيق في بين مختلف الجهات المختصة بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي ويسهم في الحفاظ على الممتلكات العامة ومعالجة الإشكالات وفقا للأطر القانونية. وأكد المدير العام حرص السلطة المحلية بمديرية سيئون على تعزيز الشراكة مع السلطة القضائية والنيابة العامة وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات التي من شأنها تمكين الجهات المختصة من أداء مهامها بكفاءة بما يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة. حضر اللقاء رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بالمديرية الأستاذ علي خميس السويل. وعلى صعيد متصل ترأس المدير العام لمديرية سيئون رئيس لجنة فتح المظاريف الأستاذ محمد عوض العامري اليوم اجتماع لجنة فتح المظاريف الخاصة بالمناقصة العامة رقم 2 لمشاريع البرنامج الاستثماري لمديرية سيئون للعام 2026 وذلك بحضور أعضاء اللجنة. وشملت المناقصة مشروعين تربويين هما مشروع بناء 9 صفوف دراسية وملحقاتها بمدرسة القرن للبنين ومشروع بناء 6 صفوف دراسية وملحقاتها بمدرسة البيان للبنات بمنطقة القرن بكلفة تقديرية إجمالية بلغت 515 مليون و113 ألف ريال. وخلال الاجتماع تم فتح مظاريف العروض المقدمة من الشركات والمقاولين المتنافسين، حيث بلغ إجمالي العروض المقدمة للمشروعين 20 عرضا تمهيدا لإحالتها إلى لجنة التحليل والتقييم لاستكمال الإجراءات الفنية والمالية وفقا لقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية. وأكد المدير العام على اهتمام البالغ في تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية، وفي مقدمتها مشاريع قطاع التربية والتعليم بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية واستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب والطالبات، مشددا على أهمية الالتزام بالشفافية والنزاهة في جميع مراحل إجراءات المناقصات. بحث المدير التنفيذي لشركة سافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج المهندس سالم كعيتي أمس مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيموني وسفيرة مملكة هولندا جانيت شيبين سبل تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لدعم تطوير قطاع النفط والغاز والإصلاحات المؤسسية. وتطرق اللقاء إلى فرص توسيع التعاون الفني والاستثمار في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة وتبادل الخبرات في مجالات التشغيل والإدارة والتقنيات الحديثة بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة. وخلال اللقاء استعرض كعيتي برامج الإصلاح الإداري والفني التي تنفذها الشركة لتحديث البنية التحتية النفطية والغازية ورفع كفاءة الأداء واستدامة العمليات الإنتاجية رغم التحديات الناجمة عن توقف الصادرات النفطية جراء استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمنشآت التصدير. وأكد أهمية الاستفادة من التجارب الأوروبية الرائدة في تطوير صناعة النفط والغاز ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتعزيز التحول الرقمي وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والاستدامة البيئية، مشيرا إلى حاجة القطاع النفطي إلى دعم مشاريع التحديث والتأهيل وتطوير البنية الأساسية بما يعزز قدرته على استعادة دوره في دعم الاقتصاد الوطني. من جانبهما أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفيرة هولندا حرص الاتحاد الأوروبي على مواصلة دعم الحكومة اليمنية في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية وتطوير القطاعات الحيوية وفي مقدمتها قطاع الطاقة واستكشاف آفاق أوسع للتعاون الفني والاستثماري بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويدعم جهود التنمية في اليمن. مستمعينا الكرام، إليكم الخبر الأخير في هذه النشرة. اختتم بمدينة المكلا المعرض الفني التوعوي من خطر المخدرات الذي نظمته إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت ضمن فعاليات أسبوع مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2026 للميلاد، وذلك برعاية كريمة من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخبشي. وشهد المعرض الذي أقيم بالتعاون مع مكتب وزارة الثقافة ومكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت إقبالا واسعا من مختلف فئات المجتمع في ظل ما تضمنه من برامج وأنشطة توعوية وتثقيفية هدفت إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر المخدرات وأثرها الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية وتعزيز ثقافة الوقاية لدى أفراد المجتمع. واشتمل المعرض على لوحات فنية وأعمال إبداعية ورسائل توعوية إلى جانب معرض للصور والعينات التثقيفية وأركان المسابقات التفاعلية والرسم المباشر بما أسهم في إيصال رسائل توعوية بأساليب مبتكرة استهدفت مختلف الشرائح ولا سيما فئة الشباب وحثهم على تبني السلوكيات الإيجابية والابتعاد عن آفة المخدرات. وأكد القائم بأعمال مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت الرائد والضاح عمر بزومح أن المعرض حقق أهدافه في نشر الوعي المجتمعي وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الرسمية والمجتمعية في مواجهة آفة المخدرات، مشيرا إلى أن نجاح الفعالية يعكس أهمية تكامل الجهود في مجال التوعية والوقاية باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية الشباب والمجتمع من مخاطر المخدرات. وأوضح أن إدارة مكافحة المخدرات ستواصل تنفيذ برامجها التوعوية والتثقيفية بشراكة مع الجهات ذات العلاقة بما يسهم في ترسيخ الوعي المجتمعي والحد من انتشار المخدرات وتعزيز الأمن والاستقرار. بهذا أعزائي المستمعين نكون وصلنا وياكم إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وإليكم تذكير لأبرز ما جاء فيها من عالم. تواصل التحضيرات الخاصة بعقد المؤتمر الطبي الدولي

0: لجنة فتح المظاريف تعقد اجتماعا لها برئاسة رئيس اللجنة. وبالتذكير بالعناوين وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية. في الختام لكم أجمل التحايا من قارئها محمد بن جوهر ومن محررها الزميل عبد الحفيظ إبراهيم ومن منفذها على الهواء مباشرة الزميل عبد الحكيم حزاع. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة في أمان الله.
1: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية لتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني أسلوب حياة.

أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المكلة صوت حضرموت في 35 دقيقة، أنتم على موعد مع برنامج الأمن والحياة. إلى ذلك الوقت تبقون مع عبد الرحمن الحداد في أغنية الحب أصله وفاء.

الحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

في هذه الحلقة الجديدة نسلط الضوء على أهمية البلاغ ودوره المحوري في ضبط الجرائم المختلفة ومساعدة الجهات الأمنية على سرعة التحرك وكشف ملابسات القضايا وتحديد مسارها القانوني بما يسهم في تحقيق العدالة وحماية المجتمع. كما سنتناول الحملة التفتيشية التي نفذتها شرطة محافظة مأرب وعدد من المحافظات الأخرى للتأكد من توفر وسائل السلامة والوقاية في المنشآت التجارية والصناعية وإلزامها بالتقيد بالاشتراطات والإجراءات الوقائية في ظل تزايد حوادث الحرائق التي شهدتها العديد من المنشآت خلال الفترة الماضية. كما نوجه رسالة توعوية مهمة من خلال برنامجنا هذا إلى أصحاب المنشآت التجارية والصناعية بضرورة الالتزام بوسائل السلامة كمسؤولية وطنية وأخلاقية تسهم في حماية الأرواح والممتلكات.

0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، تعد المحافظة على الأمن مسؤولية مشتركة بين أجهزة الدولة والمجتمع، فلا يمكن لأي مؤسسة أمنية مهما امتلكت من الإمكانات والقدرات أن تؤدي واجبها على الوجه الأمثل دون تعاون المواطنين وإسهامهم الفاعل في حماية مجتمعهم. فالبلاغ ليس مجرد إجراء روتيني أو خطوة شكلية بقدر ما هو حجر الأساس الذي تنطلق منه عملية كشف الجرائم وضبط مرتكبيها، وهو الوسيلة التي تمكن الجهات المختصة من التحرك السريع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات وصون الحقوق العامة والخاصة. إن الجريمة في كثير من الأحيان تبدأ بواقعة قد تبدو بسيطة لكنها قد تتطور إلى خطر كبير إذا لم يتم الإبلاغ عنها في الوقت المناسب، فسرعة تقديم البلاغ تعد عاملا حاسما في نجاح الأجهزة الأمنية في أداء مهامها، حيث تساهم في الوصول إلى مسرح الجريمة مبكرا والحفاظ على الأدلة وجمع المعلومات وملاحقة الجناة قبل تمكنهم من الفرار أو إخفاء آثار جرائمهم. ولعل العديد من القضايا الجنائية التي تم كشفها خلال فترات زمنية قصيرة كانت نتيجة بلاغات سريعة ودقيقة من مواطنين أدركوا أهمية دورهم في خدمة المجتمع وحماية أمنه. ففي كثير من الأحيان تكون معلومة واحدة أو اتصال هاتفي بسيط سببا في إحباط جريمة أو القبض على مطلوب أو إنقاذ حياة إنسان، ويشكل البلاغ البداية الرسمية للمسار القانوني لأي قضية تعتمد الجهات المختصة على البلاغ في تسجيل الواقع وفتح ملف القضية ومباشرة إجراءات التحري والتحقيق، ومن خلاله يتم توثيق المعلومات الأولية المتعلقة بالجريمة وتحديد أطرافها وجمع الأدلة والشهادات التي تساعد في الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة. كما أن البلاغ يعد وسيلة مهمة لحماية حقوق الضحايا لأنه يضمن توثيق الواقع بشكل قانوني ويمنح المتضررين فرصة المطالبة بحقوقهم وفقا للإجراءات النظامية المعمول بها. فكلما كان البلاغ واضحا ودقيقا ومبكرا ازدادت فرص الوصول إلى نتائج إيجابية في التحقيقات واسترداد الحقوق لأصحابها.
1: عزيزي السائق، التجاوز الخاطئ موت محقق، فكن يقظا ولا تتهور. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.

0: بلادنا بحاجة لكل شاب واعي، لكل عقل نظيف وقلب صادق. لا مكان بيننا للمخدرات. الأسبوع العالمي للتوعية بمكافحة المخدرات، مع تحيات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
1: مستمعين الأعزاء، إن الإبلاغ عن الجرائم لا يقتصر على الجرائم الكبرى فقط، بل يشمل مختلف أنواع الجرائم والمخالفات التي قد تؤثر على أمن المجتمع واستقراره. فجرائم السرقة والاحتيال والاعتداءات المختلفة وجرائم المخدرات والجرائم الإلكترونية وجرائم العنف الأسري وغيرها من الأفعال المخالفة للقانون، جميعها تستدعي المبادرة إلى الإبلاغ وعدم التهاون أو التردد. ففي عصر التقنية الحديثة أصبحت بعض الجرائم ترتكب عبر الوسائل الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يجعل من الإبلاغ السريع عنها ضرورة ملحة للحد من آثارها ومنع توسعها. فالجرائم الإلكترونية قد تستهدف الأفراد أو المؤسسات من خلال الابتزاز أو الاحتيال أو سرقة البيانات أو نشر المحتويات الضارة، وكل ذلك يتطلب تعاونا مجتمعيا ووعيا متزايدا بأهمية الإبلاغ وعدم الاستجابة للمجرمين أو الخضوع لتهديداتهم. كما أن البلاغ يساهم في بناء قواعد معلومات تساعد الجهات الأمنية على دراسة الأنماط الإجرامية وتحليلها، والتعرف أيضا على المناطق أو الفئات الأكثر تعرضا لبعض الجرائم، مما يمكنها من وضع الخطط الوقائية واتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار الجريمة قبل

وقوعها. فرغم أهمية البلاغ إلا أن البعض أو بعض الأشخاص قد يترددون في تقديمه لأسباب مختلفة، منها الخوف أو الاعتقاد بأن الأمر لا يستحق أو أن غيرهم سيقوم بالإبلاغ، غير أن هذا التردد قد يؤدي إلى ضياع فرص مهمة لكشف الجرائم أو منع وقوعها، وقد يمنح الجناة وقتا إضافيا للإفلات من الملاحقة القانونية. ومن هنا تأتي نشر الوعي المجتمعي آية المجتمع.

0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، في ظل تزايد حوادث الحرائق التي شهدتها العديد من المنشآت التجارية والصناعية خلال الفترة الماضية وما نتج عنها من خسائر مادية كبيرة وأضرار طالت الممتلكات العامة والخاصة، وبرزت الحاجة إلى تعزيز إجراءات الوقاية والسلامة والتأكد من التزام أصحاب المنشآت التجارية والصناعية بالاشتراطات اللازمة التي تضمن الحد من هذه المخاطر وتقليل آثارها. ومن هذا المنطلق نفذت شرطة محافظة مأرب حملة تفتيشية واسعة استهدفت المنشآت التجارية والصناعية بهدف التأكد من توفر وسائل السلامة والوقاية من الحرائق وإلزام تلك المنشآت بالتقيد بالمعايير والإجراءات المعتمدة التي تسهم في حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على الأمن والسلام العامة. فالحرائق لا تندلع من فراغ، بل تقف وراءها في كثير من الأحيان أسباب يمكن تجنبها إذا ما تم الالتزام بإجراءات السلامة الوقائية. فقد يكون السبب تماسا كهربائيا ناتجا عن تمديدات غير مطابقة للمواصفات أو سوء استخدام الأجهزة والمعدات الكهربائية أو تخزين مواد قابلة للاشتعال بطرق غير آمنة أو غياب ربما أنظمة الإنذار المبكر ووسائل الإطفاء الضرورية. فالالتزام بوسائل السلامة يعد ضرورة ملحة وواجب قانوني وأخلاقي يقع على عاتق كل صاحب منشأة أو مشروع تجاري أو صناعي. فوجود طفايات الحريق الصالحة للاستخدام وأجهزة الإنذار المبكر ومخارج الطوارئ الواضحة وخطط الإخلاء المنظمة والتدريب المستمر للعاملين على التعامل مع الحالات الطارئة، كلها عناصر أساسية قد تصنع الفارق بين حادث محدود يمكن السيطرة عليه وكارثة كبيرة يصعب احتواؤها. لقد شهدت بعض المحافظات خلال الفترة الأخيرة عددا من حوادث الحريق التي التهمت مع محال تجارية ومستودعات بل ومصانع ومنشآت خدمية وأدت إلى خسائر مالية كبيرة كان من الممكن الحد منها والتقليل من آثارها لو توفرت وسائل السلامة بالشكل المطلوب. فالدقائق الأولى من اندلاع الحريق هي الأكثر أهمية في عملية المكافحة والسيطرة، فكلما كانت وسائل الإطفاء متوفرة والعاملون مدربين على استخدامها زادت فرص احتواء الحريق قبل توسعه وانتشاره. أما في حال غياب تلك الوسائل فإن النيران قد تمتد بسرعة لتلحق أضرارا جسيمة بالمباني والمعدات والبضائع وقد تهدد حياة العاملين والمتواجدين في المكان. إن الحملة التفتيشية التي تنفذها شرطة محافظة مأرب وغيرها من المحافظات لا تهدف إلى فرض العقوبات بقدر ما تهدف إلى تعزيز إجراءات السلامة والوقاية الالتزام بإجراءاتها، فهي تمثل رسالة واضحة بأن الوقاية مسؤولية مشتركة تتطلب التزام وتعاون الجميع، وأن حماية الأرواح والممتلكات تبدأ من الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الوقائية. إن المنشآت التجارية والصناعية تمثل شريانا مهما للحركة الاقتصادية والتنموية، وهي توفر فرص عمل وتسهم في تلبية احتياجات المجتمع، فالحفاظ عليها يعد مسؤولية جماعية. وعندما تتعرض هذه المنشآت للحرائق فإن الخسائر لا تقتصر على صاحب المنشأة وحده، بل تمتد أثارها إلى العاملين فيها وإلى الاقتصاد المحلي بشكل عام. فإن الالتزام بمتطلبات السلامة يعد استثمارا حقيقيا في حماية المنشأة واستمرارية نشاطها، فتكلفة توفير وسائل الوقاية والسلامة تبقى أقل بكثير من تكلفة الخسائر التي قد تنتج عن حريق واحد قد يدمر سنوات من العمل والجهد والاستثمار. مستمعين الكرام، إن نجاح إجراءات السلامة في أي منشأة يعتمد على وعي أصحاب المنشأة أولا وتعاونهم مع الجهات المختصة وتوفير معدات السلامة والتأكد من صلاحيتها الدائمة للاستخدام وإجراء الصيانة الدورية لها وتحديث أنظمة الوقاية، كما أن تدريب العاملين على كيفية التصرف أثناء حالات الطوارئ يمثل جزءا أساسيا من منظومة السلامة، لأن توفر المعدات وحده لا يكفي، إذا لم يكن هناك من يعرف كيفية استخدامها بالشكل الصحيح وفي الوقت المناسب. ومن المهم أيضا مستمعين التأكد من عدم إعاقة مخارج الطوارئ أو استخدامها لأغراض التخزين، ووضع لوحات إرشادية واضحة تسهل عمليات الإخلاء عند الحاجة، إضافة إلى الالتزام بالمعايير الخاصة بتخزين المواد الخطرة والقابلة للاشتعال وفق الإجراءات المعتمدة. إن التوعية بمخاطر الحرائق وسبل الوقاية منها لا تقتصر على المنشآت التجارية والصناعية فحسب، بل تشمل جميع أفراد المجتمع. فثقافة السلامة يجب أن تبدأ من المنزل والمدرسة ومكان العمل، وأن تصبح جزءا من السلوك اليومي للأفراد.
1: كم من شاب ضيع عمره بسبب رفيق سوء. لا تترك مستقبلك بيد أناس يريدون تدميرك. اختر صاحبك بعقلك لا بإغراءاته وكلامه. رفيق السوء طريق للهلاك، خذ حذرك. الأسبوع العالمي للتوعية بمكافحة المخدرات، مع تحيات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، عودة إليكم مرة أخرى. حيث تعد السلامة العامة من أهم الركائز التي تقوم عليها المجتمعات المستقرة والناجحة، فهي السياج الذي يحمي الأرواح والممتلكات والضمانة التي تكفل استمرار الأنشطة الاقتصادية والتجارية بعيدا عن المخاطر والحوادث التي قد تقع نتيجة الإهمال أو التقصير أو عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة. لقد شهدت العديد من المدن والمحافظات خلال الفترة الماضية حوادث مؤلمة اندلعت في أسواق ومحال تجارية ومستودعات ومصانع ومنشآت خدمية مختلفة، وأسفرت عن خسائر مادية جسيمة وأحيانا عن إصابات ووفيات كان من الممكن تجنبها لو تم الالتزام بوسائل السلامة والوقاية بالشكل المطلوب. ففي كثير من الأحيان تبدأ الكارثة بشرارة صغيرة أو تماس كهربائي بسيط أو نتيجة إهمال في تخزين المواد القابلة للاشتعال أو بسبب غياب وسائل الإطفاء المناسبة. لكن هذه الحوادث البسيطة سرعان ما تتحول إلى حرائق كبيرة تلتهم الممتلكات وتخلف وراءها خسائر فادحة وآثارا يصعب تعويضها. ومن هذا البرنامج نوجه رسالة واضحة إلى أصحاب المنشآت التجارية والصناعية، إن الوقاية خير من العلاج، وأن الاستثمار في السلامة هو استثمار في حماية الأرواح وحفظ الممتلكات وضمان استمرار النشاط التجاري دون انقطاع. فوسائل السلامة ليست مجرد معدات توضع داخل المنشأة لإكمال المتطلبات الرسمية، بل هي منظومة متكاملة تبدأ من التخطيط السليم للمبنى وتمر بتوفير التجهيزات المناسبة وتنتهي بنشر ثقافة الوعي والالتزام بين العاملين. فالطفايات اليدوية وأجهزة الإنذار المبكر وأنظمة مكافحة الحريق ومخارج الطوارئ ولوحات الإرشاد وصيانة التمديدات الكهربائية جميعها عناصر أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، كما أن التأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للاستخدام بشكل دوري يمثل جزءا مهما من منظومة الوقاية. فإهمال تطبيق إجراءات السلامة لا يهدد صاحب المنشأة وحده، بل يشكل خطرا على العاملين والعملاء والمجتمع بأكمله. فالحرائق قد تمتد إلى المباني المجاورة، وقد تؤثر على حركة الأسواق والطرق والمرافق العامة، وقد تتسبب في خسائر واسعة تتجاوز حدود المنشأة نفسها. فالسلامة مسؤولية الجميع، والوعي بها واجب، والالتزام بها هو الطريق نحو بيئة آمنة ومستقرة تحفظ الأرواح والممتلكات وتجنب المجتمع الكوارث والحوادث.

0: إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم ودام الوطن في أمن واستقرار، وعاش اليمن حرا أبيا وفي رعاية الله وأمنه. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأمن والحياة، الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

إذاعة المكلا تقدم مسامع ثقافية برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية إعداد خالد سعيد مدرك تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

المسمع الأول حديث الثقافة، ترحيب واسع بتكليف الدكتور محمد بن الشيخ أبو بكر مديرا عاما للهيئة العامة للأثار.

أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات، رحبت الأوساط المهتمة بالآثار والتاريخ والثقافة في حضرموت ومعها الكثير من أطياف الشعب الحضرمي كافة بقرار الأستاذ سالم أحمد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت بتكليف الدكتور محمد حسين محمد بن الشيخ أبو بكر مديرا عاما للهيئة العامة للأثار بساحل حضرموت. وأكدت تلك الأوساط المذكورة أن تكليف الدكتور محمد بن الشيخ أبو بكر من قبل قيادة السلطة المحلية في حضرموت لقيادة إدارة مكتب الآثار بساحل حضرموت قد جاء في محله. فالدكتور محمد بن الشيخ أبو بكر كادر علمي أكاديمي مختص في مجال التاريخ والآثار والحضارة الإسلامية، ولديه خبرات مهنية ومهارات نظرية وتطبيقية تجعله قادرا على إحداث نقلة نوعية في مجال الحفاظ على آثار حضرموت وتاريخها الحضاري.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، فجوعة الأوساط الصحفية والعالمية والأدبية بخبر وفاة الفقيدة ليلى عوض غانم، وتعد الراحلة ليلى غانم صحفية مخضرمة وكاتبة وأديبة مارست الصحافة والكتابة الأدبية منذ سنوات عديدة، ولها العديد من المؤلفات الخاصة بالمرأة، ومنها كتاب عادات وتقاليد المرأة في حضرموت وكتاب الترويحة. رحم الله الفقيدة ليلى عوض غانم وغفر لها وأسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون. المسمع الثالث قريبا، حفل إشهار وتوقيع.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، تواصل مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة بالمكلا استعداداتها لإقامة حفل إشهار وتوقيع كتاب الشهيد صالح أبو بكر بن حسينون حنكة قيادية ومنارة وطنية 1939-1994 للميلاد لمؤلفه الأستاذ خالد سعيد مدرك. وسيقام الحفل في شهر يوليو القادم، وذلك بمقر مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة بالمكلا الكائن أمام روضة 30 من نوفمبر بجوار مديرية مدينة.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، هذه رائعة فنان عدن الكبير الراحل محمد سعد عبد الله التي يخلد فيها ملحمة 20 يونيو من عام 1967 للميلاد، يوم انتفض أحرار الشعب في مدينة كريتر بعدن ضد الاستعمار البريطاني. لقد أبدع الفنان الكبير والقدير محمد سعد عبد الله في هذه الأغنية الرائعة من حيث الكلمات واللحن والأداء، ليؤرخ بها أحداث ذلك اليوم العظيم والبطولي الذي لا ينسى في تاريخ عدن والوطن.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، ضمن فقرة حصاد المطابع اخترنا لكم هذا الأسبوع الأصدارات الآتية: لت الحومة التي صدر العدد الأول منها في عام 1999 في تحريك المشهد الثقافي في مديرية غيل باوزير والساحل والوادي الحضرمي. ولم تقتصر أهمية مجلة الحومة على تقديم محتوى صحفي متميز، بل امتدت لتكون مدرسة لأساليب الصحافة الحديثة، كما فتحت صفحاتها لكتاب من مختلف مناطق حضرموت لتصبح منصة ثقافية جامعة تعكس نبض المجتمع وتوثق ذاكرته وتحفظ الكثير من تفاصيله الإنسانية والثقافية. يذكر أن مجلة الحومة تصدر عن اللجنة الثقافية والإعلامية التابعة لنادي شباب القارة بمديرية غيل باوزير. أما الإصدار الثاني، رحلة العبور إلى الحرية، تأليف الأستاذ محمد بن سالم بن علي جابر، قصة حقيقية تصف مسار هجرة أسرة حضرمية إلى الديار السعودية عبر الصحاري والجبال الوعرة في عام 1979.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، هكذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم مسامع ثقافية. حتى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله. هذه أرق التحايا من الزميل خالد سعيد مدرك، الإعداد محمد بن الشيخ أبو بكر التقديم، ومن الهندسة الصوتية عبد الله.

مسامع ثقافية. برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. متفق عليه. حار عليه أي رجع عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. رواه مسلم. والمتنطعون هم المبالغون في الأمور. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: ولكن ليعزم وليعظم الرغبة، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطى. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له. متفق عليه. وعن حذيفة ابن اليمان

0: رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء
1: الله أكبر الله أكبر

لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعينا الأعزاء، نقل لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضوحها. الآن أعزائي تبقون مع محمد عطاس الحبشي في ابتهالات

وقد فوت أمري وهو بحوار لا يدري.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدات وسادة، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة المكلا صوت حضرموت. نقدم لحضرتكم الموجز الختامي لأهم ما جاء في الأنباء. تتواصل حاليا بالمكلا التحضيرات الخاصة بعقد المؤتمر الطبي الدولي الخامس الذي تنظمه كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة حضرموت، والمقرر إقامته خلال الفترة من 9 حتى 10 ديسمبر 2026 تحت شعار السرطان الواقع الصحي، التحديات والآفاق العلمية. شهد وكيل محافظة حضرموت لجوء مديرية الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سلبي بربع أمس الحلقة العلمية الموسومة بالحياة العلمية والثقافية في مدرسة حضرموت التي نظمها مركز الإبداع الثقافي للدراسات وخدمات التراث بالشراكة مع جامعة الوسطية الشرعية ورباط الإمام المهاجر، وذلك تزامنا مع ذكرى السنوية لدخول الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى إلى حضرموت، والحلقة العلمية الرابعة في ذكرى وفاة الحبيب العلامة أبو بكر العدني بن علي المشهور. بحث المدير العام لمديرية سيئون الأستاذ محمد عوض العامري مع وكيل نيابة الأموال العامة سيئون فضيلة القاضي أحمد علوي السقاف اليوم جوانب تعزيز العمل المشترك والتنسيق بين السلطة المحلية ونيابة الأموال العامة. ترأس المدير العام لمديرية سيئون رئيس لجنة فتح المظاريف الأستاذ محمد عوض العامري اليوم اجتماع لجنة فتح المظاريف الخاصة بالمناقصة العامة رقم 2 لمشاريع البرنامج الاستثماري لمديرية سيئون للعام 2026، وذلك بحضور أعضاء اللجنة. اختتم بمدينة المكلا المعرض الفني التوعوي في من خطر المخدرات الذي نظمته إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت ضمن فعاليات أسبوع مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2026 للبلاد، وذلك برعاية كريمة من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخمبشي. مستمعين الكرام، ختام الموجز وختام بثنا لهذا اليوم الأحد 28 يونيو 2026 للميلاد، خير ما نختتم به بثنا ويومنا هذا هو القرآن الكريم. نصت وإياكم خاشعين للمقرأ الشيخ عبد القادر حسن الجفري ومتيسر لهم سورة المعارج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا

يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه

في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم.

أموالهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.

والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل

0: تعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام بثنا ورسالنا لهذا اليوم الأحد 28 من يونيو 2026 للميلاد. في الختام تقبلوا تحية طاقم العمل الإذاعي الذي كان معكم طيلة اليوم على أمل اللقاء بكم صباح يوم الغد في تمام الساعة 7 إلى حين هدومكم في حفظ الله ورعايته ومن المكلة صوت حضرموت.